0: بالمدن وحكاية الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
4: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
3: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
5: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
3: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول محيط الأطلسية الشمالية وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
3: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
7: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم ما نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
3: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
8: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
3: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كي اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: Rime Radio. Rime Radio. Akhbar al Maghrib wal Alam. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري، وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات، وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفس 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
4: غريم راديو.
5: غريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو
5: غيم راديو.
4: اذاعه الاخبار المغربيه.
8: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
9: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
8: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
10: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
8: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
12: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتها راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصالة للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقول احنا بالطريقة كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحلة في الخياطة كتفينا وديك الساعة كتوجد.
11: الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
13: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات صناعة تقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
11: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
5: غيم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر ريم راديو.
14: في في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
15: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهموا ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
16: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
14: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
5: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش، شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية، مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
18: الهدف ديالو أساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
8: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
19: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 غشت 2026.
8: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي، كما يتوقع تساقط ساخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة،

0: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
3: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
2: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
4: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني، خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
2: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات، وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتفاع

0: إقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
1: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
0: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجرها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
2: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
0: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو.
3: الأخبار.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
2: كتجيب أزيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشريه، كتشريه من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي راك شتي راه حتي في سميتها راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصالة للدهين، كتدهنا كترقى كتبطنا، كنقول احنا بالطريقة كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحلة في الخياطة كتفينا كتوجد.
1: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا، لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
1: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية، مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة خللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
6: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
7: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، من بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
5: قرية الأطفال الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
4: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
9: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
10: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
9: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
11: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
9: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
8: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
8: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم. أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري، وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات، وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفس 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا.
12: وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
13: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط صخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
15: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم منحي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
9: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
16: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
9: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
14: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
9: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
17: الهدف ديالو أساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
9: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
18: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
9: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش، شركة سمارت تانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية، مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه، سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية. ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
3: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشريه، كتشريه من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجه راه كعندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقولوا حنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وكسا كتوجد.
2: الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
2: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية، مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ف في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
6: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهموا ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
7: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
5: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
0: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
11: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
12: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
11: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
12: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
11: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
14: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسبانية
9: الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر. غريم راديو.
14: غريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط صخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفاية والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
14: غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
4: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم منحي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
3: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
5: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
3: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
7: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
3: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
8: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
3: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
10: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
9: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. نعم. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلم على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبر نقدر نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن.
10: نعم.
9: مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له السيد الأول أنا غادي نبيع، السيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش، مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
10: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد بيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد بالبيع تكون عنده واحد النوع ديال الجديه وسميتو خصو يكون فيه واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمه جدا من الثمن، لانه هو حتى حاجه ما كتمنع، ولاني ما كنخرجوا يطلعوا الوعد بالبيع كانوا مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
9: نعم.
10: اللي ما كتكونش ملزمه. ما يمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحددوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نتجو عليه شي اثار من بعد؟
9: نعم، ربما على انه ادعي فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن يعني خاصو يكون مضمن في العقد
10: ديالو. هو واحد البنود الجوهري. نعم. من البنود الجوهري يعني في العقد باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
9: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هذا الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
10: نعم.
9: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، داز واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
10: نعم.
9: ربما شي طرف جا داك العقار غالي.
10: نعم.
9: بغى يتخلى على داك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العمليه او يتخلى على هذيك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟
10: نعم.
9: ويتراجعوا على داك الثمن اللي كانوا اتفقوا. نعم. عليه في الاول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
10: هو بعدا من كنوقعوا وعد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في داك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا وعد بيع جديد.
9: نعم.
10: كنديروا غير ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. الا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب حتى حاجه ما كتعني انها تكتب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع، لان كيمكن لا توقع.
9: نعم.
10: هو ما نساش واحد القضيه، هو انه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع اصول التجاري الى اخره، فهي خاضعه للمراقبه ديال الاداره ديال الضرائب.
9: نعم.
10: فداك الثمن الا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن كنظن ما يكون حتى شي مشكل، لانه غينتجوا عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لانه حتى داك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش التقادير
9: خاصة أن التمن. العقد يعني الأول باش نوضحوا هذه المسألة. نعم. هذه العقد الأول تذكر فيه الثمن.
10: نعم.
9: هذاك العقد الأول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام.
10: نعم.
9: ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ
10: في الأرشيف ديالو. نعم. نعم.
9: راه كيمشي. نعم. لإدارات الضرائب كيتسجل.
10: هو أي عقد كيتلقاه الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للإجراء ديال التسجيل، ودابا التسجيل ولا إلكتروني يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقة إلكترونية في معطيات كتم على جدار بطريقة إلكترونية. فيعني أي معلومة كاينة في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية. يعني نهار لو قلت لي مثلا أنا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون
9: نعم
10: خصك تشرح علاش واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب. حتى حاجه ما كتمنع قانونيا حتى حاجه ما كتمنع حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كت انجولها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن ما كتقولش انك غشيتي في الثمن هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك ديال داك العقار.
9: نعم
10: فالخلاصه هو انه تغيير الثمن ممكن كيوقعوا حالات ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا في قرض بنكي راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن راه تغير في الثمن يقدر يوقع عليه تاثير على الملف على معالجه الملف ديالك لان البنكه بنات الملف ديالك كامل لانك شاري ديك العقار بواحد الثمن. الا جبتي لنا نهار البيع نيه ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق ماشي حتى الاخير الهضره عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدير بدون اي مشكل.
9: نعم هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه. اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع عليها داك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن. اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البن واحد البن اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين لان لا يعذر احد بجهله
10: ذاك الوعد بالبيع كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل وكذلك تمشي نسخة للبنكة اللي غتمول داك العقار.
9: نعم
10: فالبنكة ملي كتمشي عندك كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شرى العقار فلان فلاني بثمن الى اخره وكيدوس واحد اللجنة باش هي ديك اللجنة كتقبل التمويل ولا كترفض التمويل غالبا كيقبلوا التمويل ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع.
9: واضح
10: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه ديال البيع.
9: نعم اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط في عقد الوعد بالبيع لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد دوك جوج الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام لا شيء يمنع
10: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
9: يتوافقوا بعضياتهم
10: سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 مليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليات توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع
9: ممكن انها توقع اذا لا شيء يمنع ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار او لا ايضا كيف ما شرتي الى الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب لانه الانسان راه داك الثمن خاضع واحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر
10: الضريبه على الدخل متعلقه بالحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
9: نعم
10: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه يقدر يكون معفي يقدر يكون عنده الاداء فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
9: نعم
10: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
9: قطعيه
10: المراقبه.
9: نعم.
10: لا يعني غير المصاريف يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون خلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل غتقولي دار الضريبه سيدي هذاك العقار ما كيسواش 90 كيسوى 100 خصو يخلص
9: يخلص ديك الكماله
10: ديالك. نعم الكماله وبالنسبه للبائع لا ميم شوز حتى هو كيتحاسبوا معاه على حساب هو خلص الضريبه على اساس بيع ب 90 يقول لا هو هذا العقار كيسوى 100 اذا انت ما ربحتيش شي 20 ربحتي 30
9: تمام ولكن الانسان يستشر حنا هو الدور ديالنا هنا انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. الهدف ديالنا هو التوعيه دائما باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
10: نعم استاذ هشام بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات يقول لك اسيدي واش ما تجينيش مراجعه حنا ما يمكنناش نقولوا للشخص راه غاتجيك المراجعه ولا ما تجيكش المراجعه لان حنا ما ما عندناش اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
9: نعم.
10: كيبني الملف ديال الحساب على الوثائق القانونيه ديال ديك العقار وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تيفيتي المراجعه كاينه طريقه واحده
9: وانه
10: كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. نعم. واش الثمن هو هذا وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
9: إذا ما كتطلب لا هذا أمر مهم جدا. إذا كاين واحد الطريقة اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ منتصر واللي فهمت من عندكم أنه الإنسان باش يتفادى لأننا نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا ولكن لا ضير ولا بأس على أنه منين جا في إطار السياق أنه الإنسان منين كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش غادي تجيه المراجعة ولا ما غادي تجي واش هو الثمن الحقيقي ولا لا كيف ما قلت أنه كيراسل إدارة الضرائب عن طريق الموثق.
10: نعم دابا النظام اللي كان لا ماشي عن طريق الموثق النظام اللي كان شحال كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
9: نعم
10: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال.
9: نعم
10: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد وأنه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المدة ديال شهر من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري تا يمكن لي يراسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كبالنسبه للبائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن واش هذا الثمن يعني هو
9: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار
10: كيطلب الراي المسبق ديالهم
9: اداره الضرائب
10: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
9: نعم
10: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جاش مراجعه.
9: نعم
10: ولا كيجاوبوك يقول لك الثمن ماشي هو هذاك مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
9: نعم
10: هو عنده الاختيار الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه.
9: نعم
10: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها ولا اني غتجي المراجعه من بعد.
9: اكيد يعني واضح
10: الموضوع فيه بزاف ما يتقال ولا اني
9: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع.
10: نعم ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيك مراجعه. نعم. اللي غايقول لك بحال هضره راه غير لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما جاكش مراجعه ولا راه ما كاينش ليك في الهضره هذه لان الموضوع القرار ماشي في الموثق راه قرار في اداره الضرائب وهي تثني قرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال ديك الملف ها بشحال بعتي وفين بعتي.
9: نعم.
10: الى اخره.
9: اذا اداره الضرائب هي لا تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه
10: وتا هي باش تقول. نعم. لك خصك كاينه شروط
9: اكيد
10: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك ما تمشيش. نعم. عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك بشحال راه ما غايجاوبوكش.
9: نعم واضح الاستاذ منتصر. نعم. وغادي نخلي واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق.
10: نعم.
9: لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع.
10: نعم.
9: هي مساله التسبيق واش التسبيق بعض الواحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد بالبيع لا ما يتذكرش واش. نعم. جزء من الثمن لا ماشي جزء. نعم. من الثمن واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك.
10: نعم.
9: واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس.
10: مرحب.
9: الشكر موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سهل نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
10: مرحبا استاذ هشام.
9: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
3: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيب وكتشريه، كتشريه من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصالة للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها كنقولوا حنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا ولكسا كتوجد.
2: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنيه للتنميه البشريه لهذا المشروع يندرج في اطار مواكبه المشاريع المدره للدخل والمساهمه في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
2: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية، مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير.

0: كثير جدا في يعني تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
1: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
2: قرية الأطفال إنزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
3: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو
4: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
6: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
5: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
7: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
5: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات، حدد مركزه في بلدة

0: الفخار أعقبته في اليوم نفس 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
1: أمون تدمسا تنونت جوزكزين انغميسن جماب راديو
2: غيم راديو
1: غيم راديو
2: الخبر من المصدر
3: غيم راديو.
2: حالة الطقس،
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلا والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين طرفايا والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
6: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم ما نحيو الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
5: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
7: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
5: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
9: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
5: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
10: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
5: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
1: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولة الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماد شاه بمكناس. عبور أزيد من 1,100,000 مسافر خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2026 بمطار فاس سيس. وبالحوزية، المخيمات الصيفية فضاءة للتفتح والاستثمارات في قدرات الأجيال الصاعدة بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي مستهل هذه النشرة، افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصين بضواحي مكناس فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماد شاه ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالثروات الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
14: تتضمن هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية يوم الأحد تحت شعار حماد شاه ذاكرة حية وتراث، تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه. نقيب شرفاء الطريق الحمدوشي رشيد جمال حمدوشي أكد في كلمة بالمناسبة أن موسم الولي الصالح سيدي علي بن حمدوشي ارتبط تاريخيا بالاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، مبرزا أن الزاوية الحمدوشية وفروعها المختلفة عبر ربوع المملكة تحافظ على هذا التقليد بما يليق بأهمية هذه المناسبة وجلالتها، وشدد على ضرورة الحفاظ على التراث الروحي المغربي ونقله إلى الأجيال الجديدة، مؤكدا أن هذا التراث لا يعيش في الكتب وحدها بل يحيى أيضا حين تحمله القلوب وتنتقل قيمه من جيل إلى آخر. وأوضح أن المهرجان يرم بالتالي أن يشكل فضاء لتجديد الصلة بهذا الموروث، ليس باعتباره تراثا فحسب وإنما أيضا كمكون قادر على تجاوز الأزمنة والانفتاح على المستقبل. ومن جهة أخرى، نوه رشيد جمال الحمدوشي بالعناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للزوايا، ولا سيما الزاوية الحمدوشية، وكذا بالاهتمام الذي تحظى به صيانة الفن الصوفي المغربي والنهوض به. من جانبه، أكد رئيس المهرجان ياسين الحمدوشي أنه تم إعداد برنامج غني ومتنوع يرم تقريب الجمهور من هذا الفن والتعريف بخصوصياته وإبراز غنى ذاكرته وقيمه وتقاليده.
13: وارتباطا بجهة فاس، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار فاس سجل خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2026 عبور ما مجموعه 1,104,486 مسافرا مقابل حوالي 1,103,641 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبحسب أحدث معطيات المكتب، فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 0.08% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجل المطار عبور 168,757 مسافرا مقابل 166,214 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 1.53%. 100%. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار فاس سيس خلال 7 أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 7472 حركة طائرات مقابل 7530 حركة طائرات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 0.77%. وخلال شهر يوليوز وحده تم تسجيل 1194 حركة طائرات مقابل 1150 حركة طائرات خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 3.83%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يوليوز حركة مسافرين بلغت 22,282,997 مسافرا بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، 20,487,474 مسافرا. وخلال شهر يوليوز وحده استقبلت مطارات المملكة 3,450,846 مسافرا. ومن إقليم الجديدة وبالضبط بالحوزية، تشكل المخيمة الصيفية أحد المحطات المهمة في برامج مواكبة الأطفال والشباب التي تدعمها المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، لما تتيحه من فضاءات للتعلم والتفتح واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب ما توفره من فرص للترفيه والاستجمام خلال فترة العطلة الصيفية. وتتجاوز هذه المخيمات بعدها الترفيهي لتضطلع بأدوار تربوية واجتماعية من خلال أنشطة وورشات تساعد المستفيدين على تنمية قدراتهم الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وروح المبادرة والعمل الجماعي، فضلا عن الانفتاح على تجارب ومحيط جديد ونسج علاقات مع أطفال من مناطق مختلفة. ويندرج هذا التوجه في صميم الرهان الذي تضعه المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على الاستثمار في الرأسمال البشري ومواكبة الأجيال الصاعدة، وهو رهان يتجسد ميدانيا في عدد من البرامج والتجارب، من بينها مخيم التميز المنظم هذه السنة في نسخته الثالثة بالمركز الوطني للتخييم بالحوزية بمشاركة 80 طفلا وطفلة. ويأتي هذا المخيم تنفيذا لبرنامج دعم التفتح لدى الشباب لفائدة تلميذات وتلاميذ دور الطالبة والطالب بالإقليم، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخييم الذي تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
11: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
15: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجه راه كان عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقول احنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وإنسا كتوجد.
11: الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
16: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاين عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة،
11: وتبرز تعاونية كبير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
18: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
19: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
20: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
18: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أعلن المعهد الجغرافية الوطنية الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها درجتين يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
21: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية. ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
15: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك كتجيبو كتشري كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو كتفصلو كتبدا المسائل كل حاجه راه كان عندها قوام ديالها باش كتقاد يعني فهمتي داك الشتي اللي حطيه في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين كتدهنها كترقها كتبطنها كنقولها بطريقه كتبطين عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
21: الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
16: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل كتعتني بمنتجات الصناعة التقليدية ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتجات اللي هي متميزة.
21: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط صخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس وما بين 20 و 23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي فيما ستكون ما بين 15 و 19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفاية والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
4: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم ما نحيو الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
3: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور.
5: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني، خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
3: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
8: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
3: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
9: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
3: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
10: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
3: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
11: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
3: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
14: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
15: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
7: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: تقع واحة أيت منصور في قلب الجماعة الترابية أفلاي غير بنواحي مدينة تافراوتس لترسم لوحة طبيعية آسرة تبعد عن صخب الحواضر وتحديدا على بعد 195 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير. إنها فضاء إيكولوجي وسياحي فريد يمتد بكبرياء وعمق داخل المنحدرة الجبلية الوعرة لسلسلة جبال الأطلس الصغير، حيث تلتقي قساوة الصخر الجاف برقة الخضرة اليانعة ليقدم للزائر ملاذا آمنا يفيض بالسكينة وطيبة أهلها الكرماء. ولم تنل الواحة جمالها من عبث، بل بفضل رداء أخضر يزخر ببدائع الخالق اتعلو واجهتها هامات النخيل الباسقة، وهي ترتفع بشموخ فوق حقول عشبية خضراء يانعة لتصنع تباينا ساحرا مع سفوح الجبال الشاهقة المحيطة بالمنطقة. ولا يتوقف عطاء أشجار النخيل عند المشهد البصري، بل يمتد ليثمر خيرا وفيرا تجسده أعذاق البلح الذهبية، وهي تتدلى ممتلئة بالثمار من قمم النخيل الوارفة تحت زرقة السماء الصافية. هذا البهاء الإيكولوجي هو ثمرة رعاية مستمرة وتفان دؤوب من إنسان المنطقة المتشبث بأرضه، حيث ينشط التقنيون المحليون في صيانة هذا الغطاء النباتي وتلقيحه، متسلحين بخبرتهم ومعدات الأمان أثناء تسلق الجذوع الشهقة لضمان استمرارية إنتاج الواحة وحمايتها. وفي عمق هذه اللوحة الآسرة تتلحم البيوت الطينية القديمة المترسة فوق المنحدر الجبلي الوعر كأنها جزء لا يتجزأ من الصخر نفسه، لتقف شاهدة بأسطحها الخشبية ونوافذها الصغيرة على عبقرية العمارة التقليدية الأصيلة التي صمدت في وجه تقلبات الزمن. ويكتمل سحر الواحة بخرير المياه العذبة المتدفقة بسخاء عبر السواقي والعيون الزرقاء الجذابة، والتي تنساب كشلالات صغيرة تروي عروق هذا البساط الأخضر النابض بالحياة. هذه الطبيعة الغناء والواحة الوارفة الظلال تأسر قلب كل من يطأ أرضها لتعيد صياغة مفهوم السكينة والجمال الفطري. إنها تحفة طبيعية حية تفيض بالروعة وبهاء الخالق، وتستحق الثناء الدائم كواحدة من أروع لآل الطبيعة المغربية الأصيلة التي تمنح زائرها ملاذا لا ينسى.
13: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
5: الهدف ديالو أساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
4: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
6: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
4: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
8: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
4: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجرها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
9: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
4: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية، نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش، شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية، مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه، سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.

0: الجهازات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها درجتين يوم الخميس وحده شعر السكان بثمان منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: كوميدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا.

0: بداية إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
1: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا نقلب على خدمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. وتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داك الشيء من قلبه. متى تكوني خدامة تتعطي داك الشيء اللي عندك.
0: تبارك الله عليك معلم. معلم أنوار، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية حتى كتولي واجدة؟
1: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقاد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون، تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا اللوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الحمار، الصفر، احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك اللوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
0: أكيد معلم، إلا كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
1: هي المرحلة عندك بزاف الحويش. عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي. اللندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
0: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
1: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هالطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاين شي حاجه كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
0: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
1: هي الطابلة غير الوقت تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داك الشيء رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
0: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
1: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة، فهمتي، وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هاد الوقت دابا موفرة لهم بزاف د الحوايج، يعني الصناعة تيقول لك لما غنت تتستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا لهاد الصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
0: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا، من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال والنساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: إنغمي سنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
5: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
6: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم ما نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
5: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور.
7: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
5: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار

0: كنشوفوا انه العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
2: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقولها بطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا ولسا كتوجد.
1: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا، لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
1: وتبرز تعاونية كبير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية، مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة خللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
5: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
6: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، من بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
4: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
11: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
10: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
12: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
10: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
9: ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
10: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
13: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
10: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
13: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
10: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
14: إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما راديو.
9: غيم راديو،
8: اذاعه الاخبار المغربيه.
1: في ظل التحديات المرتبطه بتدبير الموارد المائيه، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العالة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط صخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين الترفاية والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
5: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
3: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. نعم. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبر نقدر نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن.
5: نعم.
3: مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له سيد الأول أنا غادي نبيع، سيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
5: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد البيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد البيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خصو يكون فيه واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولاني ما كنخرج ما يطلع الوعد البيع مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
3: نعم.
5: اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحددوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نتجو عليه شي اثار من بعد؟
3: نعم، ربما على انه ادعى فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن يعني خاصو يكون مضمن في العقد
5: ديالو. هو واحد البنود جوهري. نعم. من البنود الجوهري يعني في العقد، باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
3: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هذا الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
5: نعم.
3: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، داز واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
5: نعم.
3: ربما شي طرف جا داك العقار غالي.
5: نعم.
3: بغى يتخلى على داك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العمليه او يتخلى على ديك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟
5: نعم.
3: ويتراجعوا على داك الثمن اللي كانوا اتفقوا. نعم. عليه في الاول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
5: هو بعدا من كانوا وقعوا وعد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في داك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا وعد بيع جديد.
3: نعم.
5: كنديروا غير ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. الا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب، حتى حاجه ما كتعني انها تكسب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع، لان كيمكن لا توقع.
3: نعم.
5: هو ما نساش واحد القضيه، هو انه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع اصول تجاريه الى اخره، فهي خاضعه للمراقبه ديال الاداره ديال الضرائب.
3: نعم.
5: فذاك الثمن الا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن، كنظن ما يكون حتى شي مشكل، لانه غينتجوا عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لانه حتى ذاك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خاصة نقولوا علاش توقع ديال
3: خاصة أن الثمن. العقد يعني الأول باش نوضحوا هذه المسألة هذه العقد الأول تذكر فيه الثمن هذاك العقد الأول باش كنوضحوا المشاهدين الكرام ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ
5: في الأرشيف ديالو نعم
3: راه كيمشي لإدارات الضرائب كيتسجل
5: هو أي عقد كيتلقاه الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للإجراء ديال التسجيل ودابا التسجيل ولا إلكتروني يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقة إلكترونية في معطيات كتم على جدار بطريقة إلكترونية فيعني أي معلومة كاينة في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية يعني نهار لو قلت لي مثلا أنا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون
3: نعم
5: خصك تشرح علاش واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب حتى حاجه ما كتمنع قانونيا حتى حاجه ما كتمنع حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كت انجولها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن ما كتقولش انك غشيتي في الثمن يا كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك ديال داك العقار
3: نعم
5: فالخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي راه حتى هي مساله مهمه مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن راه تغير في الثمن يقدر يوقع لي تاثير على الملف على معالجه الملف ديالك لان البنكه بنات الملف ديالها كامل لانك شاري داك العقار بواحد الثمن الا جبتي لنا نهار البيع نيه ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه يوقعوا فيه عراقيل الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق ماشي حتى الاخير هذا عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدير ما بدون اي مشكل
3: نعم هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع عليها هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البن واحد البن اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين لان لا يعذر احد
5: بجهله ذاك الوعد بالبيع كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل وكذلك تمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار فالبنكه ملي كتمشي عندك كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شرى العقار فلان فلاني بثمن الى اخره وكيدوس واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل ولا كترفض التمويل غالبا كيقبلوا التمويل ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع
3: واضح
5: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه البيع
3: نعم اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط في عقد الوعد بالبيع لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد دوك الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض او لا تخفيض الثمن لا شيء نعم تمام لا شيء يمنع
5: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
3: يتوافقوا بعضياتهم
5: سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 مليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع
3: ممكن انها توقع اذا لا شيء يمنع ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار او لا ايضا كيف ما شرتي لها الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب لانه الانسان راه داك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر
5: الضريبه على الدخل متعلقه بالحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري
3: نعم
5: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه يقدر يكون معفي يقدر يكون عنده الاداء فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل
3: نعم
5: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
3: خطايا
5: المراقبه
3: نعم.
5: لا يعني غير المصاريف يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري قدر مثلا هو خلص مثلا نقدروا نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون خلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل غتقولي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90 كيسوى 100 خصو يخلص
3: يخلص ديك الكماله
5: ديالك نعم الكماله وبالنسبه للبائع لا ميم شوز حتى هو كيتحاسبوا معاه على حسب هو خلص الضريبه على اساس بيع ب 90 يقول لي لا هو هذا العقار كيسوى 100 اذا انت ما ربحتيش شي 20 ربحتي 30
3: تمام تمام. ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا هو انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. هذا ديالنا هو التوعيه دائما باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
5: نعم استاذ هشام، بالنسبه للثمن هو كتطلبوا من الناس المشوره بعض المرات كيقول لك سيدي واش ما تجينيش مراجعه. حنا ما يمكنليش نقولوا للشخص راه غاتجيك المراجعه ولا ما تجيكش المراجعه، لان حنا ما عندناش. اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
3: نعم.
5: كيبني الملف ديال الحساب الوثائق القانونيه ديال ديك العقار، وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تيفيتي المراجعه كاين طريقه واحده، وانه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب. كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. نعم. واش الثمن هو هذاك؟ وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
3: إذا ما كتطلب لا، هذا أمر مهم جدا. إذا كاين واحد الطريقة اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ المنتصر واللي فهمت من عندكم أنه الإنسان باش يتفادى، لأننا نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا، ولكن لا ضير ولا بأس على أنه منين جا في إطار السياق أنه الإنسان منين كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش غتجيه المراجعة ولا ما غادي تجي، واش هو الثمن الحقيقي ولا لا. كيف ما قلت أنه كيراسل إدارة الضرائب عن طريق الموثق.
5: نعم. دابا النظام اللي كان، لا ماشي عن طريق الموثق. نعم. النظام اللي كانش عليه كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
3: نعم.
5: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال.
3: نعم.
5: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد، وأنه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المدة ديال شهر، فتك من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري، تا يمكن لي يراسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كبالنسبه للبائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن، واش هذا الثمن يعني هو
3: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار،
5: كيطلب الراي المسبق ديالهم
3: اداره الضرائب
5: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
3: نعم.
5: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك. فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جيش مراجعه.
3: نعم.
5: ولا كيجاوبوك يقول لك الثمن ماشي هو هذاك، مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
3: نعم.
5: هو عنده الاختيار، الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه.
3: نعم.
5: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها، ولا اني غتجي المراجعه من بعد.
3: اكيد يعني واضح
5: الموضوع فيه بزاف ما يتقال، ولا اني
3: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع.
5: نعم. ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه، راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيك مراجعه. نعم. اللي غايقول لك بحال الهضره راه غير، لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش ليك في الهضره هذه، لان الموضوع القرار ماشي في الموثق، راه قرار في اداره الضرائب وهي تثني القرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال ديك الملف، ها بشحال بعتي وفين بعتي.
3: نعم.
5: الى اخره.
3: اذا اداره الضرائب هي لا تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه،
5: وحتى هي باش تقول. نعم. لك خص كاينه شروط
3: اكيد،
5: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك، ما تمشيش. نعم. عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك بشحال، راه ما غايجاوبوكش.
3: نعم. واضح الاستاذ منتصر. وغادي نخلي واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق.
5: نعم.
3: لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع.
5: نعم.
3: هي مساله التسبيق. واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد بالبيع، لا ما يتذكرش، واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن، واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. الشكر موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي، وانتم الموثق بمدينه سهل نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا.
5: مرحبا استاذ هشام.
3: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
7: الشوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم ما نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
6: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
8: حضوري هو حضوري بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
6: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
13: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشريه، كتشريه من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجه راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي راك شتي راه حتي في سميتها راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقولها بطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحلة في الخياطة كتفينا ولكسا كتوجد.
12: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
14: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
12: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة خللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
16: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
17: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
11: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العالة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
4: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
3: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
5: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
3: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمل

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط ساخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
5: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
4: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
6: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
4: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
4: كتجيب زيدي كتفصل الجلدية، كتجيب وكتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيب وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل. كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقولوا حنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
3: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتجات اللي هي متميزة.
3: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية، مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
7: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم منحي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
6: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور.
8: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني، خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
6: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر
9: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة المقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
10: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهموا ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
11: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
9: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض انساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري، وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10، منها 3 درجات، وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفس 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
3: الهدف ديالو أساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مرة في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
2: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
4: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 غشت 2026.
2: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس،
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
8: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
2: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
9: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
2: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
1: غيم راديو.
7: إنغمس نيمكورا إنمنادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين انغميسن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية. ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
10: كتجيب أزيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيب وكتشريه، كتشريه من دار الدباغ وكتجيبه وكتفصله، كتفصله وكتبدا المسائل. كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي راك شتي راه حتي في سميتها راك شتي كيفاش كتبدا. ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصالة للدهين، كتدهنها كترقها كتبطنها، كنقولوا حنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
5: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنيه للتنميه البشريه لهذا المشروع يندرج في اطار مواكبه المشاريع المدره للدخل والمساهمه في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
11: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
5: وتبرز تعاونية كبير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
12: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم ما نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
2: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
13: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
2: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
1: ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
14: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بيداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
15: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
16: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
14: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
8: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
2: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
8: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
2: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
3: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشريه، كتشريه من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقولوا حنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
2: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا، لأنها عندها منتجات اللي هي متميزة.
2: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية، مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
6: الهدف ديالو أساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
5: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
7: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
5: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلا والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط ساخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية، مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه، سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
11: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
13: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم ما نحيو الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
5: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
14: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني، خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
5: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
12: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
9: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفس 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
12: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بيداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
16: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهموا ولو بالقصد اليسير جدا في يعني تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
17: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
15: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
12: غيم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
18: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
5: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
18: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
5: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
12: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
2: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
3: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي راك شتي راحتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها كنقولوها بطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
2: الدعم المقدم من قبل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لهذا المشروع يندرج في اطار مواكبه المشاريع المدره للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
2: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
10: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
12: غيم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
6: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
5: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
7: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
5: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
12: غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، كنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا إحنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمه تنخدمها، يعني بديت نجتهد. والتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجماليه، تنشوفوا فيه واحد الشوفه، يعني بحال الانسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تكوني خدامه تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية تكتولي واجدة؟
2: أول حاجة تنديروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقد اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي يرطب

0: لكن جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكاين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
1: هي المرحلة عندك بزاف الحوايج، عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة، وكاينه عاوتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف في الأول، فهمتي؟ اللندوي خصو يكون خفيف باش يبقى الصباغة شادة في العود، تتشرب العود فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصة تكون يعني باردة شي شوية باش ملي تتيبس الصباغة وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
0: قبل ما تبدا عملية التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكرة ورسم وتصميم، كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
1: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا اش دينا هاد الطابلة هادي تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، كاين شي حاجة كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجة.
0: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
1: هي الطابلة غير زواق تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني داكشي رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
0: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة، في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة التزويق على الخشب وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
1: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنت حاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين، وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه لأن الصناعة زوينة ونقية.
0: شكرا ليك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي عطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا، من خلال هذه الرحلة في عالم التزويق على الخشب كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. بسلام عليكم.
2: خبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي، كما يتوقع تساقط صخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة.

0: وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
6: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم منحي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
7: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
8: حضوري هو حضوري بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب خاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
7: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو.
11: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
12: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
13: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان، كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
14: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde sait un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

أخبار المغرب والعالم. أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار أعقبته في اليوم نفس 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بيداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
3: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
4: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
2: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
6: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
5: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
6: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
5: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: إنغميز نيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان، تسرتيت أمون، تدمسا تونونت، جوزكزيل نينغميسن، جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
8: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في
9: لتثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية. ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
10: كتجيب أزيدي كتفصل الجلدية كتجيبو كتشري كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو كتفصلو كتبدا المسائل كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين كتدهنها كطرقها كتبطنها كنقول احنا بالطريقه كتبطين عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
9: الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
11: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل كتعتني بمنتجات الصناعة التقليدية ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة حيث كاين عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتجات اللي هي متميزة
9: وتبرز تعاونية كبير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
12: الهدف ديالو أساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
5: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
13: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 غشت 2026.
5: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
8: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم ما نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
7: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
9: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
7: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
1: غيم راديو. غيم راديو.
4: الخبر من المصدر.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
11: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهموا ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
12: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
10: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
7: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
8: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم منحي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
7: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
9: حضوري هو حضوري بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
7: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
13: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو.
7: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
14: الهدف ديالو اساسي هو محاربه الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمه للتمدرس. هذا الاجتماع مر في اجواء يعني ايجابيه, يعني اجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤوليه سواء من طرف كافه المتدخلين.
7: في اللقاء اكد الكاتب العام لعماله اقليم طاطا اسماعيل مرشد الادريسي اهميه مواصله الجهود الراميه الى النهوض بالمنظومه التعليميه وتثمين المكتسبات المحققه في مجال التمدرس ومحاربه الهدر المدرسي.
15: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
7: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي, فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
16: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع, النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية, الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية, أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ, كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو.
16: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
17: إن غميزني بكرة. إن مناضن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن غماب راديو.
16: ريم راديو. ريم راديو.
5: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية. ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
18: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك, كتجيبو كتشري كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو كتفصلو كتبدا المسائل كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد, يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتها راك شتي كيفاش كتبدا, ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين كتدهنا كطرقها كتبطنها كنقولها بالطريقه كتبطين عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
5: الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
19: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا، لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
5: وتبرز تعاونية كبير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية، مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
20: غيم راديو، الخبر من المصدر.
21: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
20: ريم راديو،
22: الإذاعة الأقرب إليكم.
20: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
24: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
23: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
24: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
23: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
20: غيم راديو، غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
22: إذاعة الأخبار المغربية
20: غيم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري، وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات، وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
20: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة خللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة مقاومة مغربية في مواجهة الاستعمار بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
1: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
12: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة الأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
10: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
20: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
23: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
8: شوارع هتكون إن شاء الله هتنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم منحي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
23: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
9: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
23: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
22: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
20: غيم راديو،
22: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
23: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
6: الهدف ديالو أساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
23: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
11: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
23: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
20: غيم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة.

0: غنائية. أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية. ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
2: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيب وكتشريه، كتشريه من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجه راه كان عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقولوا حنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا ولكسا كتوجد.
0: الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
0: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماد شاه بمكناس. عبور أزيد من 1,100,000 مسافر خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2026 بمطار فاس سايس. وبالحوزية، المخيمات الصيفية فضاءات للتفتح والاستثمارات في قدرات الأجيال الصاعدة بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي مستهل هذه النشرة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصين بدواحي مكناس فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالثراث الروحي والفني للطريقة

0: الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
1: تتضمن هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية يوم الأحد تحت شعار حمادشة ذاكرة حية وتراث، تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه. نقيب شرفاء الطريق الحمدوشية رشيد جمال حمدوشي أكد في كلمة بالمناسبة أن موسم الولي الصالح سيدي علي بن حمدوشي ارتبط تاريخيا بالاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، مبرزا أن الزاوية الحمدوشية وفروعها المختلفة عبر ربوع المملكة تحافظ على هذا التقليد بما يليق بأهمية هذه المناسبة وجلالتها، وشدد على ضرورة الحفاظ على التراث الروحي المغربي ونقله إلى الأجيال الجديدة، مؤكدا أن هذا التراث لا يعيش في الكتب وحدها بل يحيى أيضا حين تحمله القلوب وتنتقل قيمه من جيل إلى آخر. وأوضح أن المهرجان يرم بالتالي أن يشكل فضاء لتجديد الصلة بهذا الموروث، ليس باعتباره تراثا فحسب وإنما أيضا كمكون قادر على تجاوز الأزمنة والانفتاحية على المستقبل. ومن جهة أخرى نوه رشيد جمال الحمدوشي بالعناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للزوايا، ولا سيما الزاوية الحمدوشية، وكذا بالاهتمام الذي تحظى به صيانة الفن الصوفي المغربي والنهوض به. من جانبه أكد رئيس المهرجان ياسين الحمدوشي أنه تم إعداد برنامج غني ومتنوع يرم تقريب الجمهور من هذا الفن والتعريف بخصوصياته وإبراز غنى ذاكرته وقيمه وتقاليده.
0: وارتباطا بجهة فاس، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار فاس سجل خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2026 عبور ما مجموعه 1,104,486 مسافرا مقابل حوالي 1,103,641 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبحسب أحدث معطيات المكتب فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 0.08% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجل المطار عبور 168,757 مسافرا مقابل 166,214 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 1.53%. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار فاسيس خلال 7 أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 7,472 حركة طائرات مقابل 7,530 حركة طائرات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 0.77%. وخلال شهر يوليوز وحده تم تسجيل 1,194 حركة طائرات مقابل 1,150 حركة طائرة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 3.83%. وعلى الصعيد الوطني سجلت مطارات المملكة عندما تم يوليوز حركة مسافرين بلغت 22,282,997 مسافرا بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، 20,487,474 مسافرا. وخلال شهر يوليوز وحده استقبلت مطارات المملكة 3,450,846 مسافرا. ومن إقليم الجديدة وبالضبط بالحوزية، تشكل المخيمة الصيفية أحد المحطات المهمة في برامج مواكبة الأطفال والشباب التي تدعمها المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، لما تتيحه من فضاءات للتعلم والتفتح واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب ما توفره من فرص للترفيه والاستجمام خلال فترة العطلة الصيفية. وتتجاوز هذه المخيمات بعدها الترفيهي لتطلع بأدوار تربوية واجتماعية من خلال أنشطة وورش ورشة تساعد المستفيدين على تنمية قدراتهم الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وروح المبادرة والعمل الجماعي، فضلا عن الانفتاح على تجارب ومحيط جديد ونسج علاقات مع أطفال من مناطق مختلفة. ويندرج هذا التوجه في صميم الرهان الذي تضعه المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على الاستثمار في الرأسمال البشري ومواكبة الأجيال الصاعدة، وهو رهان يتجسد ميدانيا في عدد من البرامج والتجارب من بينها مخيم التميز المنظم هذه السنة في نسخته الثالثة بالمركز الوطني للتخييم بالحوزية بمشاركة 80 طفلا وطفلة. ويأتي هذا المخيم تنفيذا لبرنامج دعم التفتح لدى الشباب لفائدة تلميذات وتلاميذ دور الطالبة والطالب بالإقليم، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخييم الذي تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
2: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
3: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
2: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
4: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
2: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
5: غيم راديو، الخبر من المصدر. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط ساخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئاً بالواجهة المتوسطية وهادئاً إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون، وهائجاً إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
5: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة خللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
4: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
5: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، من بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
3: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
7: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
6: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
8: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني، خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
6: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
9: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة لتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
6: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
9: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن
10: بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
6: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
12: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
6: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
13: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
6: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولة الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش، شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري، وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10، منها 3 درجات، وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفس 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية. ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
5: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل. كل حاجة راه كان عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا. ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنا كطرقها كتبطنها، كنقولها بطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
4: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاين عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
4: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو.
7: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط صخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس وما بين 20 و 23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و 19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفاية والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
9: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة خللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
10: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
11: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
9: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات
12: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
14: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم ما نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
13: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
15: حضوري هو حضوري بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
13: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
2: ريم راديو.
12: ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
12: الخبر من المصدر.
13: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
16: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
13: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
17: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
13: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
2: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
4: الهدف ديالو أساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
3: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
5: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
3: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش، شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
2: أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العالة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان 8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: إنغميز نيمكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
7: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية. ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
10: كتجيب أزيدي كتفصل الجلدياك كتجيبو كتشري كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو كتفصلو كتبدا المسائل كل حاجه راه عندها قوام ديالها باش كتقاد يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين كتدهنا كطرقها كتبطنها كنقولها بطريقه كتبطين عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
7: الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
11: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
7: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
2: الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
2: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
2: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهموا ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
3: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
1: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
5: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
4: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
6: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني، خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
4: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: وسلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
11: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
10: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
12: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
10: هذه الاتفاقية

0: تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
1: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
2: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
1: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
3: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
1: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 أغسطس الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10.

0: منها 3 درجات وشهر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شهر السكان 8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفس 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية. ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
4: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي راك شتي راه حتي في سميتها راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصالة للدهين، كتدهنا كطرقها كتبطنها، كنقول احنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
3: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنيه للتنميه البشريه لهذا المشروع يندرج في اطار مواكبه المشاريع المدره للدخل والمساهمه في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينه عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
3: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط ساخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئاً بالواجهة المتوسطية وهادئاً إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون، وهائجاً إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت تسالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
1: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
2: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداكشي، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
3: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Donc pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
4: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة خللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
5: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
6: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، من بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
4: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
7: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
7: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
5: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم منحي الموسيقى الفولكلورية لبعد منهم بدأوا يندثروا.
4: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
6: حضوري هو حضوري بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني، خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
4: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
9: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيب وكتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصالة للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقولوا حنا بالطريقة كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحلة في الخياطة كتفينا ولسا كتوجد.
8: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
10: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا، لأنها عندها منتجات اللي هي متميزة.
8: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية، مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
1: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
4: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
3: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
4: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
11: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 أغسطس الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: ماب راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو
13: الأخبار على مدار الساعة.
8: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
13: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو
13: المصداقية والخبر اليقين
12: غيم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
14: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
4: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
15: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
4: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
13: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة خللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة المقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
17: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
18: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، من بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
16: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: ريم راديو،
13: الخبر من المصدر. حالة الطقس،
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي، كما يتوقع تساقط ساخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين الترفاية والعيون وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
12: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
4: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
5: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
4: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصاويرة موغادور.
6: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص، من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني، خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
4: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
12: غيم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
4: كتجيب أزيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشريه، كتشريه من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو كتفصلو كتبدا المسائل. كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي، راك شتي راه حتي في سميتها راك شتي كيفاش كتبدا. ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقولوا حنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا ولسا كتوجد.
3: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنيه للتنميه البشريه لهذا المشروع يندرج في اطار مواكبه المشاريع المدره للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات صناعة تقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا، لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
3: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية، مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال.
2: راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
7: الهدف ديالو أساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
6: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
8: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
6: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: إنغميز نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تنونت، قوسكزيل نينغميسن، قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3
9: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
10: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
6: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
10: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
6: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
1: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد بوريطا يؤكد في لواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. انتخاب أعضاء مجلس النواب، إيداع والتصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الاثنين 31 غشت إلى غاية الأربعاء 9 شتنبر المقبل. رياضيا، الألعاب المتوسطية تورونتو 2026، الملاكمة المغربية كتبت التاريخ حسب تصريح المدير التقني الوطني. أهلا بكم من جديد. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية رام شاندرا بودل، وذلك على إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الممتدة على طول الحدود بين نيبال والصين. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ هذه الفيضانات المدمرة، معربا بهذه المناسبة عن حر تعازي جلالته للرئيس النيبالي، ومؤكدا أن المملكة المغربية تقف إلى جانب نيبال في هذه الظروف الأليمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا اليوم بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجلس السلم والأمن. وفاء حلاق والتفاصيل.
5: السيد بوريطا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار، أبرز السيد بوريطا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى، أكد السيد بوريطا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها، ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
4: وفي خبر آخر، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية. نستمع للتقرير التالي.
6: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجرها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
2: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
7: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
6: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
4: وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإداعة تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 من غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. جهويا، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق المنتجات الصدفية بالمنطقة الصدفية كاب دوزا التابعة للدائرة البحرية لأسفي، وذلك إلى حين التطهير الكامل للوسط. وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا القرار يأتي في ضوء نتائج التحليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي كشفت عن وجود سموم بحرية في المحار بنسب غير طبيعية. وفي الشأن الثقافي، افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية.

0: النشاطات الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
1: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمد لله تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
2: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تارودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمد لله راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطرقة الحمد لله.
0: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيسوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
3: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على احتياطات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في اتفاقية مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، مضيفا أن الصفقة تعمل على تأمين سيطرة أمريكية بالأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة في فنزويلا ودون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكية. دوليا، دائما أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 من غشت الجاري وتسبب في حالة من الهلع وأضرار مادية. أسماء الخياري في المتابعة.
4: أوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزال بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
3: رياضيا، أكد المدير التقني الوطني بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييلي مارتيلي أن المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بإحرازه 6 ميداليات منها ذهبية. وأوضح السيد مارتيلي في تصريح للصحافة عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أن هذا الإنجاز تميز بإحراز اللقب من طرف كل من سعيد الحميدي في وزن أقل من 70 كيلوغرام وسليمان السمغولي في وزن أقل من 65 كيلوغرام وفضية واحدة للبطلة وداد برطال في وزن أقل من 54 كيلوغرام و3 ميداليات برونزية لكل من منيا تويتير وزن أقل من 65 كيلوغرام وياسمين متقي وزن أقل من 51 كيلوغرام وعبد الحق نادير وزن أقل من 70 كيلوغرام. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
6: الهدف ديالو

0: الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
1: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
2: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
1: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بيداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
6: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهموا ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
7: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
5: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: إن غميزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزلن إن غميزن قماب راديو.
9: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه، سواء على الصعيد الوطني أو الخارج.
8: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
8: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد بوريطا يؤكد في لواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. انتخاب أعضاء مجلس النواب، إيداع والتصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الاثنين 31 غشت إلى غاية الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. رياضيا، الألعاب المتوسطية تورونتو 2026، الملاكمة المغربية كتبت التاريخ حسب تصريح المدير التقني الوطني. أهلا بكم من جديد. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية رام شاندرا بودل، وذلك على إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الممتدة على طول الحدود بين نيبال والصين. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ هذه الفيضانات المدمرة، معربا بهذه المناسبة عن حر تعازي جلالته للرئيس النيبالي، ومؤكدا أن المملكة المغربية تقف إلى جانب نيبال في هذه الظروف الأليمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا اليوم بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجلس السلم والأمن. وفاء حلاق والتفاصيل.
10: السيد بوريطا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار، أبرز السيد بوريطا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى، أكد السيد بوريطا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها، ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
4: وفي خبر آخر، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية. نستمع للتقرير التالي.
11: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
12: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
13: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
11: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
4: وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 من غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. جهويا، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق المنتجات الصدفية بالمنطقة الصدفية كاب دوزا التابعة للدائرة البحرية لأسفي، وذلك إلى حين التطهير الكامل للوسط. وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا القرار يأتي في ضوء نتائج التحليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي كشفت عن وجود سموم بحرية في المحار بنسب غير طبيعية. وفي الشأن الثقافي، افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
14: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
11: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
15: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
16: كاينين الفرق من المغرب من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريق الحمد لله راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريق الحمد لله.
11: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
4: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على احتياطات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في اتفاقية مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، مضيفا أن الصفقة تعمل على تأمين سيطرة أمريكية بالأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة في فنزويلا ودون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكية. دوليا، دائما أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 من غشت الجاري وتسبب في حالة من الهلع وأضرار مادية. أسماء الخياري في المتابعة.
17: أوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزال بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
4: رياضيا، أكد المدير التقني الوطني بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييل مارتيلي أن المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بإحرازه 6 ميداليات منها ذهبية. وأوضح السيد مارتيلي في تصريح للصحافة عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أن هذا الإنجاز تميز بإحراز اللقب من طرف كل من سعيد الحميدي في وزن أقل من 70 كيلوغرام وسليمان السمغولي في وزن أقل من 65 كيلوغرام وفضية واحدة للبطلة وداد برطال في وزن أقل من 54 كيلوغرام و3 ميداليات برونزية لكل من منيا تويتير وزن أقل من 65 كيلوغرام وياسمين متقي وزن أقل من 51 كيلوغرام وعبد الحق نادير وزن أقل من 70 كيلوغرام. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
8: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
8: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
19: كتجيب أزيدي كتفصل الجلدياك، كتجيبو كتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجه راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي اللي حطيتي في سميتها راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقول احنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
9: الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
20: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
9: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
8: ريم راديو.
18: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
22: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور، الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم منحي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
11: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور.
0: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
11: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
8: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو،
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيدة بوريطا يؤكد في لواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. انتخاب أعضاء مجلس النواب، إيداع والتصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الاثنين 31 غشت إلى غاية الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. رياضيا، الألعاب المتوسطية تورونتو 2026، الملاكمة المغربية كتبت التاريخ حسب تصريح المدير التقني الوطني. أهلا بكم من جديد. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية رام شاندرا بودل، وذلك على إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الممتدة على طول الحدود بين نيبال والصين. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ هذه الفيضانات المدمرة، معربا بهذه المناسبة عن حر تعازي جلالته للرئيس النيبالي، ومؤكدا أن المملكة المغربية تقف إلى جانب نيبال في هذه الظروف الأليمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا اليوم بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجلس السلم والأمن. وفاء حلاق والتفاصيل.
10: السيد بوريطا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار، أبرز السيد بوريطا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى، أكد السيد بوريطا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها، ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
4: وفي خبر آخر، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية. نستمع للتقرير التالي.
11: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجرها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
12: حقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى. هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
11: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
4: وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 من غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. جهويا، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق المنتجات الصدفية بالمنطقة الصدفية كاب دوزا التابعة للدائرة البحرية لأسفي، وذلك إلى حين التطهير الكامل للوسط. وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا القرار يأتي في ضوء نتائج التحليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي كشفت عن وجود سموم بحرية في المحار بنسب غير طبيعية. وفي الشأن الثقافي، افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
1: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
11: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
15: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
2: كاينين الفرق من المغرب
16: من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطرقة الحمدوشية.
11: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
4: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على احتياطات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في اتفاقية مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، مضيفا أن الصفقة تعمل على تأمين سيطرة أمريكية بالأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة في فنزويلا ودون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكية. دوليا، دائما أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 من غشت الجاري وتسبب في حالة من الهلع وأضرار مادية. أسماء الخياري في المتابعة.
17: أوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزال بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
4: رياضيا، أكد المدير التقني الوطني بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييل مارتيلي أن المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بإحرازه 6 ميداليات منها ذهبية. وأوضح السيد مارتيلي في تصريح للصحافة عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أن هذا الإنجاز تميز بإحراز اللقب من طرف كل من سعيد الحميدي في وزن أقل من 70 كيلوغرام وسليمان السمغولي في وزن أقل من 65 كيلوغرام وفضية واحدة للبطلة وداد برطال في وزن أقل من 54 كيلوغرام و3 ميداليات برونزية لكل من منيا تويتير وزن أقل من 65 كيلوغرام وياسمين متقي وزن أقل من 51 كيلوغرام وعبد الحق نادير وزن أقل من 70 كيلوغرام. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
3: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
2: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجراها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
4: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
2: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري، وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات، وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال
7: من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد بوريطا يؤكد في لواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. انتخاب أعضاء مجلس النواب، إيداع والتصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الاثنين 31 غشت إلى غاية الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. رياضيا، الألعاب المتوسطية تورونتو 2026، الملاكمة المغربية كتبت التاريخ حسب تصريح المدير التقني الوطني. أهلا بكم من جديد. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية رام شاندرا بودل، وذلك على إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الممتدة على طول الحدود بين نيبال والصين. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ هذه الفيضانات المدمرة، معربا بهذه المناسبة عن حر تعازي جلالته للرئيس النيبالي، ومؤكدا أن المملكة المغربية تقف إلى جانب نيبال في هذه الظروف الأليمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا اليوم بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجلس السلم والأمن. وفاء حلاق والتفاصيل.
9: السيد بوريطا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار، أبرز السيد بوريطا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى، أكد السيد بوريطا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها، ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
8: وفي خبر آخر، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية. نستمع للتقرير التالي.
2: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجرها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
3: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة لتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
4: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
2: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
8: وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإيداع تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 من غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. جهويا، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق المنتجات الصدفية بالمنطقة الصدفية كاب دوزا التابعة للدائرة البحرية لأسفي، وذلك إلى حين التطهير الكامل للوسط. وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا القرار يأتي في ضوء نتائج التحليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي كشفت عن وجود سموم بحرية في المحار بنسب غير طبيعية. وفي الشأن الثقافي، افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
10: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
2: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
11: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
12: كاينين الفرق من المغرب من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطرقة الحمدوشية.
2: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
8: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على احتياطات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في اتفاقية مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، مضيفا أن الصفقة تعمل على تأمين سيطرة أمريكية بالأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة في فنزويلا ودون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكية. دوليا، دائما أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5

0: بثمان منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات، حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
1: رياضيا، أكد المدير التقني الوطني بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييلي مارتيلي أن المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بإحرازه 6 ميداليات منها ذهبية. وأوضح السيد مارتيلي في تصريح للصحافة عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أن هذا الإنجاز تميز بإحراز اللقب من طرف كل من سعيد الحميدي في وزن أقل من 70 كيلوغرام وسليمان السمغولي في وزن أقل من 65 كيلوغرام وفضية واحدة للبطلة وداد برطال في وزن أقل من 54 كيلوغرام و3 ميداليات برونزية لكل من منيا تويتير وزن أقل من 65 كيلوغرام وياسمين متقي وزن أقل من 51 كيلوغرام وعبد الحق نادير وزن أقل من 70 كيلوغرام. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، والبداية بالعناوين. افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماد شاه بمكناس. عبور أزيد من 1,100,000 مسافر خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2026 بمطار فاس سيس. وبالحوزية، المخيمات الصيفية فضاءات للتفتح والاستثمارات في قدرات الأجيال الصاعدة بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي مستهل هذه النشرة، افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصين بدواحي مكناس فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماد شاه ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالثروات الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
4: تتضمن هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية يوم الأحد تحت شعار حماد شاه ذاكرة حية وتراث، تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه. نقيب شرفاء الطريق الحمدوشي رشيد جمال حمدوشي أكد في كلمة بالمناسبة أن موسم الولي الصالح سيدي علي بن حمدوشي ارتبط تاريخيا بالاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، مبرزا أن الزاوية الحمدوشية وفروعها المختلفة عبر ربوع المملكة تحافظ على هذا التقليد بما يليق بأهمية هذه المناسبة وجلالتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على التراث الروحي المغربي ونقله إلى الأجيال الجديدة، مؤكدا أن هذا التراث لا يعيش في الكتب وحدها بل يحيى أيضا حين تحمله القلوب وتنتقل قيمه من جيل إلى آخر. وأوضح أن المهرجان يرم بالتالي أن يشكل فضاء لتجديد الصلة بهذا الموروث، ليس باعتباره تراثا فحسب وإنما أيضا كمكون قادر على تجاوز الأزمنة والانفتاح على المستقبل. ومن جهة أخرى، نوه رشيد جمال الحمدوشي بالعناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للزوايا ولا سيما الزاوية الحمدوشية، وكذا بالاهتمام الذي تحظى به صيانة الفن الصوفي المغربي والنهوض به. من جانبه، أكد رئيس المهرجان ياسين الحمدوشي أنه تم إعداد برنامج غني ومتنوع يرم

0: تقريب الجمهور من هذا الفن وتعريف بخصوصياته وإبراز غنى ذاكرته وقيمه وتقاليده.
1: وارتباطا بجهة فاس، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار فاس سجل خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2026 عبور ما مجموعه 1,104,486 مسافرا مقابل حوالي 1,103,641 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبحسب أحدث معطيات المكتب فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 0.08% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجل المطار عبور 168,757 مسافرا مقابل 166,214 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 1.53%. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار فاسيس خلال 7 أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 7,472 حركة طائرات مقابل 7,530 حركة طائرات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 0.77%. وخلال شهر يوليوز وحده تم تسجيل 1,194 حركة طائرات مقابل 1,150 حركة طائرة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 3.83%. وعلى الصعيد الوطني سجلت مطارات المملكة عندما تم يوليوز حركة مسافرين بلغت 22,282,997 مسافرا بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، 20,487,474 مسافرا. وخلال شهر يوليوز وحده استقبلت مطارات المملكة 3,450,846 مسافرا. ومن إقليم الجديدة وبالضبط بالحوزية، تشكل المخيمة الصيفية أحد المحطات المهمة في برامج مواكبة الأطفال والشباب التي تدعمها المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، لما تتيحه من فضاءات للتعلم والتفتح واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب ما توفره من فرص للترفيه والاستجمام خلال فترة العطلة الصيفية. وتتجاوز هذه المخيمات بعدها الترفيهي لتضطلع بأدوار تربوية واجتماعية من خلال أنشطة وورشات تساعد المستفيدين على تنمية قدراتهم الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وروح المبادرة والعمل الجماعي، فضلا عن الانفتاح على تجارب ومحيط جديد ونسج علاقات مع أطفال من مناطق مختلفة. ويندرج هذا التوجه في صميم الرهان الذي تضعه المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على الاستثمار في الرأسمال البشري ومواكبة الأجيال الصاعدة، وهو رهان يتجسد ميدانيا في عدد من البرامج والتجارب، من بينها مخيم التميز المنظم هذه السنة في نسخته 3 بالمركز الوطني للتخييم بالحوزية بمشاركة 80 طفلا وطفلة. ويأتي هذا المخيم تنفيذا لبرنامج دعم التفتح لدى الشباب لفائدة تلميذات وتلاميذ دور الطالبة والطالب بالإقليم، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخييم الذي تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد بوريطا يؤكد في لواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. انتخاب أعضاء مجلس النواب، إيداع والتصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الاثنين 31 أغسطس إلى غاية الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. رياضيا، الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 الملاكمة المغربية كتبت التاريخ حسب تصريح المدير التقني الوطني. أهلا بكم من جديد. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية رام شاندرا بودل، وذلك على إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الممتدة على طول الحدود بين نيبال والصين. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ هذه الفيضانات المدمرة، معربا بهذه المناسبة عن حر تعازي جلالته للرئيس النيبالي، ومؤكدا أن المملكة المغربية تقف إلى جانب نيبال في هذه الظروف الأليمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجلس السلم والأمن. وفاء حلاق والتفاصيل.
1: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى، أكد السيد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها، ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: وفي خبر آخر، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية. نستمع للتقرير التالي.
4: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجرها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
5: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
6: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
4: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
0: وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإداعية تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 من غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. جهويا، أعلنت كتابة والدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق المنتجات الصدفية بالمنطقة الصدفية كاب الدوزة التابعة للدائرة البحرية لأسفي، وذلك إلى حين التطهير الكامل للوسط. وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا القرار يأتي في ضوء نتائج التحليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي كشفت عن وجود سموم بحرية في المحار بنسب غير طبيعية. وفي الشأن الثقافي، افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
7: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
8: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
7: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
9: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
10: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
7: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على احتياطات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في اتفاقية مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، مضيفا أن الصفقة تعمل على تأمين سيطرة أمريكية بالأغلبية على أكثر من 65 مليار مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة في فنزويلا ودون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكية. دوليا دائما أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 من غشت الجاري وتسبب في حالة من الهلع وأضرار مادية. أسماء الخياري في المتابعة.
11: أوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشهر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها 2 يوم الخميس وحده شهر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزال بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
0: رياضيا أكد المدير التقني الوطني بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييلي مارتيلي أن المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بإحرازه 6 ميداليات منها ذهبية. وأوضح السيد مارتيلي في تصريح للصحافة عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أن هذا الإنجاز تميز بإحراز اللقب من طرف كل من سعيد الحميدي في وزن أقل من 70 كيلوغرام وسليمان السمغولي في وزن أقل من 65 كيلوغرام وفضية واحدة للبطلة وداد برطال في وزن أقل من 54 كيلوغرام و3 ميداليات برونزية لكل من منيا تويتير وزن أقل من 65 كيلوغرام وياسمين متقي وزن أقل من 51 كيلوغرام وعبد الحق نادير وزن أقل من 70 كيلوغرام. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: تقع واحة أيت منصور في قلب الجماعة الترابية أفلاي غير بنواحي مدينة تافراوتس لترسم لوحة طبيعية آسرة تبعد عن صخب الحواضر وتحديدا على بعد 195 كيلومترا جنوب شرق مدينة أكادير. إنها فضاء إيكولوجي وسياحي فريد يمتد بكبرياء وعمق داخل المنحدرات الجبلية الوعرة لسلسلة جبال الأطلس الصغير، حيث تلتقي قساوة الصخر الجاف برقة الخضرة اليانعة ليقدم للزائر ملاذا آمنا يفيض بالسكينة وطيبة أهلها الكرماء. ولم تنل الواحة جمالها من عبث، بل بفضل رداء أخضر يزخر ببدائع الخالق. اتعلو واجهتها هامات النخيل الباسقة وهي ترتفع بشموخ فوق حقول عشبية خضراء يانعة لتصنع تبينا ساحرا مع سفوح الجبال الشاهقة المحيطة بالمنطقة. ولا يتوقف عطاء أشجار النخيل عند المشهد البصري، بل يمتد ليثمر خيرا وفيرا تجسده أعذاق البلح الذهبية وهي تتدلى ممتلئة بالثمار من قمم النخيل الوارفة تحت زرقة السماء الصافية. هذا البهاء الإيكولوجي هو ثمرة رعاية مستمرة وتفاني دؤوب من إنسان المنطقة المتشبث بأرضه، حيث ينشط التقنيون المحليون في صيانة هذا الغطاء النباتي وتلقيحه متسلحين بخبرتهم ومعدات الأمان أثناء تسلق الجذوع الشهقة لضمان استمرارية إنتاج اللوحة وحمايتها. وفي عمق هذه اللوحة الآسرة تتلحم البيوت الطينية القديمة المترسة فوق المنحدر الجبلي الوعر كأنها جزء لا يتجزأ من الصخر نفسه، لتقف شاهدة بأسطحها الخشبية ونوافذها الصغيرة على عبقرية العمارة التقليدية الأصيلة التي صمدت في وجه تقلبات الزمن. ويكتمل سحر الواحة بخرير المياه العذبة المتدفقة بسخاء عبر السواقي والعيون الزرقاء الجذابة والتي تنساب كشلالات صغيرة تروي عروق هذا البساط الأخضر النابض بالحياة. هذه الطبيعة الغناء والواحة الوارفة الظلال تأسر قلب كل من يطأ أرضها لتعيد صياغة مفهوم السكينة والجمال الفطري. إنها تحفة طبيعية حية تفيض بالروعة وبهاء الخالق وتستحق الثناء الدائم كواحدة من أروع لآل الطبيعة المغربية الأصيلة التي تمنح زائرها ملاذا لا ينسى.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو،
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد بوريطا يؤكد في لواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. انتخاب أعضاء مجلس النواب، إيداع والتصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الاثنين 31 غشت إلى غاية الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. رياضيا، الألعاب المتوسطية تورونتو 2026، الملاكمة المغربية كتبت التاريخ حسب تصريح المدير التقني الوطني. أهلا بكم من جديد. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية رام شاندرا بودل، وذلك على إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الممتدة على طول الحدود بين نيبال والصين. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ هذه الفيضانات المدمرة معربا بها هذه المناسبة عن حر تعازي جلالته للرئيس النيبالي، ومؤكدا أن المملكة المغربية تقف إلى جانب نيبال في هذه الظروف الأليمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجلس السلم والأمن. وفاء حلاق والتفاصيل.
1: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: وفي خبر آخر، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية. نستمع للتقرير التالي.
4: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجرها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
5: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى. هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
4: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
0: وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإداعية تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 من غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. جهويا، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق المنتجات الصدفية بالمنطقة الصدفية كاب دوزا التابعة للدائرة البحرية لأسفي، وذلك إلى حين التطهير الكامل للوسط. وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا القرار يأتي في ضوء نتائج التحليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي كشفت عن وجود سموم بحرية في المحار بنسب غير طبيعية. وفي الشأن الثقافي، افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
13: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
15: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
13: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
9: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
10: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
7: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيسوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
0: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على احتياطات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في اتفاقية مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، مضيفا أن الصفقة تعمل على تأمين سيطرة أمريكية بالأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة في فنزويلا ودون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكية. دوليا، دائما أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 من غشت الجاري وتسبب في حالة من الهلع وأضرار مادية. أسماء الخياري في المتابعة.
11: أوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها درجتين يوم الخميس وحده، شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
0: رياضيا، أكد المدير التقني الوطني بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييلي مارتيلي أن المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بإحرازه 6 ميداليات منها ذهبية. وأوضح السيد مارتيلي في تصريح للصحافة عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أن هذا الإنجاز تميز بإحراز اللقب من طرف كل من سعيد الحميدي في وزن أقل من 70 كيلوغرام وسليمان السمغولي في وزن أقل من 65 كيلوغرام وفضية واحدة للبطلة وداد برطال في وزن أقل من 54 كيلوغرام وثلاث ميداليات برونزية لكل من منيا تويتير وزن أقل من 65 كيلوغرام وياسمين متقي وزن أقل من 51 كيلوغرام وعبد الحق نادير وزن أقل من 70 كيلوغرام. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
16: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد الذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة تخللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة للمقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
18: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهموا ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
19: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
17: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
16: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو،
16: ريم راديو.
6: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية. ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
21: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيب وكتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيب وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي راه حتي في سميتو راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقول احنا بالطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
6: الدعم المقدم من قبل المبادرات الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
22: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاين عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتجات اللي هي متميزة.
6: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
16: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
23: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تدلى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي. كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
16: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد بوريطا يؤكد في لواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. انتخاب أعضاء مجلس النواب، إيداع والتصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الاثنين 31 غشت إلى غاية الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. رياضيا، الألعاب المتوسطية تورونتو 2026، الملاكمة المغربية كتبت التاريخ حسب تصريح المدير التقني الوطني. أهلا بكم من جديد. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية رام شاندرا بودل، وذلك على إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة الممتدة على طول الحدود بين نيبال والصين. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ هذه الفيضانات المدمرة، معربا بهذه المناسبة عن حر تعازي جلالته للرئيس النيبالي، ومؤكدا أن المملكة المغربية تقف إلى جانب نيبال في هذه الظروف الأليمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا اليوم بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجلس السلم والأمن. وفاء حلاق والتفاصيل.
4: السيد بوريطا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار، أبرز السيد بوريطا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى، أكد السيد بوريطا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها، ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
3: وفي خبر آخر، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير تلهوني اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية. نستمع للتقرير التالي.
5: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجرها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
6: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
7: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
5: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
3: وبمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل، أفاد بلاغ لوزير الداخلية اليوم بأن الفترة المخصصة لإداعية تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 من غشت الجري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبق للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. جهويا، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حظر جمع وتسويق المنتجات الصدفية بالمنطقة الصدفية كاب دوزا التابعة للدائرة البحرية لأسفي، وذلك إلى حين التطهير الكامل للوسط. وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا القرار يأتي في ضوء نتائج التحليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي كشفت عن وجود سموم بحرية في المحار بنسب غير طبيعية. وفي الشأن الثقافي، افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصيين بضواحي مكناس فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
8: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
5: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
9: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمد لله تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
10: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمد لله راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمد لله.
5: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
3: دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على احتياطات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في اتفاقية مع دولة فنزويلا بشأن أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم، مضيفا أن الصفقة تعمل على تأمين سيطرة أمريكية بالأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطات النفط المؤكدة في فنزويلا ودون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكية. دوليا، دائما أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 من غشت الجاري وتسبب في حالة من الهلع.

0: و4.8 درجات. حدد مركزه في بلدة غخار، أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة، مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو، مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
1: رياضيا، أكد المدير التقني الوطني بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييلي مارتيلي أن المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 بإحرازه 6 ميداليات منها ذهبية. وأوضح السيد مارتيلي في تصريح للصحافة عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء أن هذا الإنجاز تميز بإحراز اللقب من طرف كل من سعيد الحميدي في وزن أقل من 70 كيلوغرام وسليمان السمغولي في وزن أقل من 65 كيلوغرام وفضية واحدة للبطلة وداد برطال في وزن أقل من 54 كيلوغرام و3 ميداليات برونزية لكل من منيا تويتير وزن أقل من 65 كيلوغرام وياسمين متقي وزن أقل من 51 كيلوغرام وعبد الحق نادير وزن أقل من 70 كيلوغرام. وبالخبر الرياضي نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
4: الهدف ديالو الأساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
3: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
5: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 غشت 2026.
3: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
6: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان

0: المقاولة مستقبلا في توسيع نشاطها وترسيخ موقعها كفاعل في مجال الهندسة والابتكار المرتبطين بالمياه سواء على الصعيد الوطني أو الخارج. غريم راديو.
1: غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. أعلن المعهد الجغرافي الوطني الإسباني تسجيل 1279 هزة أرضية في المنطقة الحضرية لغرناطة جنوب البلاد منذ الزلزال الذي نهزت قوته 5 درجات في 15 غشت الجاري وتسبب في حالة من العلة وأضرار مادية. وأوضح المعهد التابع لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية أن الغالبية العظمى من هذه الهزات كانت ضعيفة فيما تجاوزت قوة 10 منها 3 درجات وشعر السكان بعدد كبير منها. وأشار إلى أن النشاط الزلزالي تراجع خلال الأسبوع الجاري رغم تسجيل 40 هزات تجاوزت قوتها درجتين يوم الخميس وحده شعر السكان ب8 منها. وكانت منطقة غرناطة قد شهدت الأسبوع الماضي زلزالا بقوة 4.8 درجات حدد مركزه في بلدة غخار أعقبته في اليوم نفسه 3 هزات بلغت قوتها 3.9 درجات و4 درجات و4.2 درجة مخلفة أضرار مادية في عدد من المناطق بجنوب إسبانيا. وقدرت الحكومة الإسبانية كلفة الأضرار الناجمة عن هذه السلسلة الزلزالية بنحو 100 مليون أورو مشيرة إلى أن استكمال تقارير تقييم الخسائر سيتطلب 3 أشهر.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: الدورة الثانية لمهرجان أندلسيات المتوسط افتتحت فعالياتها بتطوان، دورة تحتفي بالتراث والهوية وبالتعايش الثقافي، كما تثمن الموروث الحضاري والأندلسي لمدينة الحمامة البيضاء.
6: شوارع تكون إن شاء الله تنظم جولات مع الفولكلور الموسيقى الفولكلورية، لأن لازم ما نحيي الموسيقى الفولكلورية اللي بعد منهم بدأوا يندثروا.
5: فعالية هذه الدورة انطلقت بمحاضرة للكاتب والأديب قيس بن يحيى حول قيم التعايش في مدينة تطوان، وتميزت بحضور السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور.
7: حضوري هو حضور بين الأهل والأحباب لكي أساهم في النهوض بالتراث المحلي من جانب الخاص من رؤية الخاصة، وهذا النهوض الذي استوجب تضافر الجهود ما بين كل العائلات وكل مكونات المجتمع المدني خاصة في تطوان، لأن تطوان تسخر بتراث حي.
5: برنامج هذه الدورة يتضمن سهرات أندلسية كبرى بمسرح إسبانيولا وأنشطة موازية وميدانية تشمل جولات فولكلورية محلية وورشات للرسم والخزف التقليدي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو.
8: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني يوقعان اتفاقية للتسليم بين البلدين بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي والارتقاء بآلياته القانونية والمؤسساتية.
9: الحقيقة جد مسرور لاستقبال الأستاذ بسام وزير العدل الأردني الذي جاء في هذه الزيارة للتوقيع الاتفاقية، ونحن نريد أن نجسد هذا العمل المشترك من خلال هذه الاتفاقيات وستليها اتفاقيات أخرى.
5: هذه الاتفاقية وقعت عقب المباحثات التي أجرها الجانبان، إذ تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
10: هذه الاتفاقية اتفاقية هامة ستضمن بدون شك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة لكلا البلدين. هنالك تعاون وثيق وتاريخي ومشترك بين المملكتين الشقيقتين في المجال القضائي والعدلي وفي مجالات متعددة الواقع.
5: هذه الاتفاقية تؤسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتوفر آليات واضحة وفعالة للتعامل مع طلبات التسليم وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف.
3: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
11: في إطار برنامج أنشطة منظم بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، قام مجموعة من أطفال جمعية قرى الأطفال إمزورن بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالحسيمة. الزيارة خللتها عدة أنشطة بداغوجية وثقافية لفائدة أطفال الجمعية، من بينها ورشة قراءة بمكتبة الفضاء وعروض وثائقية تاريخية مبسطة المقاومة المغربية في مواجهة الاستعمار، بهدف تعريف الأطفال بهذا التراث التاريخي وترسيخ قيم حب الوطن لديهم.
12: كنا سعداء جدا باستقبال هذه المجموعة، واللي من خلال هذا النشاط هذا تمكننا أننا نساهم ولو بالقصد اليسير جدا في تزويدهم بمجموعة من المعلومات والأفكار اللي عندها علاقة بتاريخ المقاومة وما بذله الأجداد والشعب المغربي عامة.
13: هذا الفضاء خول مجموعة الأنشطة للأطفال ديالنا اللي ابتدت أولا بالتعريف بهذا النشاط اللي هو داز من مجموعة ديال الأنشطة، بينها فضاء القراءة اللي طلعوا الأطفال ديالنا على الكتب والقراءة وتعرفوا من خلال هذه الكتب على تاريخ المغرب.
11: قرية الأطفال إمزورن تقع تحت مظلة شبكة قرى الأطفال بالمغرب، وهي جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة. الجمعية تعمل منذ تأسيسها قبل 40 سنة على مواكبة الأطفال من خلال 3 برامج تتمثل في الحماية طويلة المدى للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري والوقاية من التخلي لدى الأسر الهشة والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تحرص تعاونية كوير ببوشان بإقليم الرحمنة على تطوير جهودها في تثمين المهارات الحرفية المحلية وتحسين نشاطها في صناعة المنتجات الجلدية، ويتمثل المشروع في تهيئة ورشة للإنتاج وتجهيزها بمعدات ملائمة بهدف الحفاظ على المهارات الحرفية المحلية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
14: كتجيب زيدي كتفصل الجلد ياك، كتجيبو كتشري، كتشري من دار الدباغ وكتجيبو وكتفصلو، كتفصلو كتبدا المسائل، كل حاجة راه عندها قوام ديالها باش كتقاد، يعني فهمتي داك الشتي اللي حطيتي في سميتها راك شتي كيفاش كتبدا، ومن هذيك راه كتبدا تدريجيا من الفصاله للدهين، كتدهنها كطرقها كتبطنها، كنقولها بطريقه كتبطين، عاد كتدخل لكل مرحله في الخياطه كتفينا وديك الساعه كتوجد.
0: الدعم المقدم من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع يندرج في إطار مواكبة المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في تحسين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
15: المشاريع اللي كنشوفوها اليوم كتخلق فرص للشغل، كتعتني بمنتوجات الصناعة التقليدية، ودائما هذا الشيء كيجي في إطار المشاريع الكبرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا في مرحلتها الثالثة، حيث كاينة عناية كبيرة بالمجال ديال التعاونيات وبمجال خلق فرص الشغل. هذه التعاونية كتعتبر من التعاونيات النموذجية على مستوى إقليم رحمنا لأنها عندها منتوجات اللي هي متميزة.
0: وتبرز تعاونية كوير كرافعة لخلق القيمة والحفاظ على الحرف التقليدية مع فتح آفاق واعدة للتنمية أمام المستفيدين ونقل المهارات إلى الأجيال الشابة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، ريم راديو. حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من المنطقة الشرقية وسهول تادلا والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة فوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالي وبالساحل المتوسطي، كما يتوقع تساقط سخات مطرية رعدية بالأطلس المتوسط وقطرات مطرية مسحوبة برعد بكل من مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 20 و23 درجة بالقرب من السواحل وواد ملوية وشرق الساحل المتوسطي، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بمعظم جهات المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والمهدية وبين ترفايا والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بين أسفي وطنطان.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: اللجنة الإقليمية للتربية والتعليم في طاطا عقدت اجتماعا خصص لبحث سبل محاربة الهدر المدرسي وتعزيز خدمات دعم التمدرس في الإقليم.
16: الهدف ديالو أساسي هو محاربة الهدر المدرسي وثم توفير خدمات داعمة للتمدرس. هذا الاجتماع مر في أجواء يعني إيجابية، يعني أجواء يعني تطغى عليها واحد الجانب كبير ديال المسؤولية من طرف كافة المتدخلين.
5: في اللقاء أكد الكاتب العام لعمالة إقليم طاطا إسماعيل مرشد الإدريسي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وتثمين المكتسبات المحققة في مجال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
17: قدمت عرض حول رؤية وتصور الجمعية الإقليمية فيما يتعلق بتدبير النقل المدرسي في إطار دورية السيد وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 7 أغسطس 2026.
18: هذا الاجتماع شهد تقديم عروض حول الخريطة المدرسية وخدمات دعم التمدرس المرتبطة بدور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، فضلا عن استعراض تقديم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتجهيز دور الطالب والطالبة.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
19: ريم راديو، الخبر من المصدر.
21: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او لا كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
22: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الاصطياف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
23: في نظري ان الانسان الى سافر صباح بكري مزيانه، كيكون الانسان يلا فايق نشيط وداك الشيء، كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطه اللي هي مزيانه، عكس انه ولا كان غادي يسافر بالليل. في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
24: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
0: في ظل التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، أصبح توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد أهم الأسس التي تراهن عليها المقاولات الناشئة لتطوير حلول تساعد على ترشيد استعمال المياه وتدبيرها على النحو الأمثل. وفي مراكش شركة سمارتانكس تندرج ضمن هذا التوجه من خلال توظيف خبرتها في تطوير حلول ذكية لتدبير الأنظمة المائية، مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المشروع من خلال مساهمة مالية قدرها 100,000 درهم شكل منعطفا حقيقيا لتجسيد المشروع والانتقال به من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، كما مكن المقاولة من إطلاق حلول جديدة وتطوير التجهيزات والأنظمة التي تستهدف تحسين تدبير المياه والرفع من فعالية المنشآت المائية. ويتمثل رهان المقاولة مستقبل النفيذ في ظل التحديات المرتبطة.
25: كليك
6: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
9: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريتا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم الأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكد آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
7: قدمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير الثاني.
10: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
11: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع جاء الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
10: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
7: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الأمريكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قربت تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
7: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا، قاد الدولي المغربي ياسين جسيم بتسجيله ثنائية فريقه راسينغ ستراسبورغ إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى انتصار هدفين مقابل هدف على ملعب لامينو برسم الدورة الثانية. وأكد الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاما والمتوج بطل للعالم لأقل من 20 سنة مع المغرب في شيلي عام 2025 قبل مشاركته مع أسود الأطلس في مونديال 2026 أمام جماهير فريقه الجديد المؤهلات التي رافقته في مسيرته حتى وصوله إلى منطقة الألزاس. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من مليوني مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: غيم راديو.
12: غيم راديو. We'll be right back.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
14: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثة فيها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور
15: وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
18: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل.
9: من جهة أخرى، أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكد آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
19: قدمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
11: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع قاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
21: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
19: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الأمريكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قربت تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
22: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأن الدولي، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنت سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية، فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا، قاد الدولي المغربي ياسين جسيم بتسجيله ثنائية فريقه راسينغ ستراسبورغ إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى انتصار هدفين مقابل هدف على ملعب لامينو برسم الدورة الثانية. وأكد الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاما والمتوج بطل للعالم لأقل من 20 سنة مع المغرب في شيلي عام 2025 قبل مشاركته مع أسود الأطلس في مونديال 2026 أمام جماهير فريقه الجديد المؤهلات التي رافقته في مسيرته حتى وصوله إلى منطقة الألزاس. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
23: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش، سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
11: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
23: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
23: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
11: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان

0: ملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركتي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026 وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
1: هي كتبقى ألعاب متميزة مجموعة دي الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
0: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
2: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
3: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
0: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
4: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
4: غيم راديو.
6: غيم راديو.
4: غيم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
4: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى، أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكد آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها، ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
3: قدمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش، سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
1: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
0: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
3: وجهويا، اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
3: وفي شأن الدولي، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنت سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية، فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا، قاد الدولي المغربي ياسين جسيم بتسجيله ثنائية فريقه راسينغ ستراسبورغ إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى انتصار هدفين مقابل هدف على ملعب لامينو برسم الدورة الثانية. وأكد الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاما والمتوج بطل للعالم لأقل من 20 سنة مع المغرب في شيلي عام 2025 قبل مشاركته مع أسود الأطلس في مونديال 2026 أمام جماهير فريقه الجديد المؤهلات التي رافقته في مسيرته حتى وصوله إلى منطقة الألزاس. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: إن غمزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قما براديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتمكن محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفالحلق والتفاصيل.
6: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
5: نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
8: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع جاء الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية دون كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
7: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
5: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
9: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
5: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا، قاد الدولي المغربي ياسين جاسين بتسجيله ثنائية فريقه راسينغ ستراسبورغ إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى انتصار هدفين مقابل هدف على ملعب لامينو برسم الدورة الثانية. وأكد الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاما والمتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة مع المغرب في شيلي عام 2025 قبل مشاركته مع أسود الأطلس في مونديال 2026 أمام جماهير فريقه الجديد المؤهلات التي رافقته في مسيرته حتى وصوله إلى منطقة الألزاس. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
10: الخبر من المصدر.
11: كنشوفوا ان العطله الصيفيه قربت سالي او لا بريسك سالات، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، ربما وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال للسياره ديالو ويرد البال للطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
12: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعه الحال وعدم الافراط في السرعه، لان في اخر المطاف الارواح ديالنا هي اللي عزيزه علينا، وبالتالي ان خص كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته امام الاخر.
13: في نظري ان الانسان الا سافر صباح بكري مزيان كيكون الانسان يلا فايق نشيط، وداك الشيء كيكون مركز اكثر في الطريق وكيكون غادي بواحد الليطه اللي هي مزيانه، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
14: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer les stress.
15: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس. فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
16: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا وطبيعة الحال، وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
2: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
17: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
18: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
2: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
19: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بيل واندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتمكن محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفالحلق والتفاصيل.
6: السيد بوريتا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريتا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكد آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
20: نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
8: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع قاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
3: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
20: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
21: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
20: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة.
5: ورياضيا، قاد الدولي المغربي ياسين جاسين بتسجيله ثنائية فريقه راسينغ ستراسبورغ إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى انتصار هدفين مقابل هدف على ملعب لامينو برسم الدورة الثانية. وأكد الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاما والمتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة مع المغرب في شيلي عام 2025 قبل مشاركته مع أسود الأطلس في مونديال 2026 أمام جماهير فريقه الجديد المؤهلات التي رافقته في مسيرته حتى وصوله إلى منطقة الألزاس. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: غريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
7: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
2: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
17: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
18: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
2: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
21: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
9: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاكل.

0: 40% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومترا جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتعزيز

0: تسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفالحلق والتفاصيل.
1: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكد آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
2: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
0: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا قاد الدولي المغربي ياسين جسيم بتسجيله ثنائية فريقه راسينغ ستراسبورغ إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى انتصار هدفين مقابل هدف على ملعب لامينو برسم الدورة الثانية. وأكد الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاما والمتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة مع المغرب في شيلي عام 2025 قبل مشاركته مع أسود الأطلس في مونديال 2026 أمام جماهير فريقه الجديد المؤهلات التي رافقته في مسيرته حتى وصوله إلى منطقة الألزاس. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
3: هي كتبقى ألعاب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
2: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
4: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
5: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
2: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
6: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
2: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
7: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
8: كاينين فرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
2: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
10: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
9: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
1: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو.
11: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفالحلق والتفاصيل.
11: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
12: نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
10: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
12: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون. وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. نستمع إلى التقرير التالي.
13: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
12: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنت سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذرها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا قاد الدولي المغربي ياسين جسيم بتسجيله ثنائية فريقه راسينغ ستراسبورغ إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى انتصار هدفين مقابل هدف على ملعب لامينو برسم الدورة الثانية. وأكد الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاما والمتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة مع المغرب في شيلي عام 2025 قبل مشاركته مع أسود الأطلس في مونديال 2026 أمام جماهير فريقه الجديد المؤهلات التي رافقته في مسيرته حتى وصوله إلى منطقة الألزاس. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليون، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليون، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
14: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026 وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييلي مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات. فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
3: هي كتبقى ألعاب متميزة مجموعة ديال الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
2: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
4: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق ديالو، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
5: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
2: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
14: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
14: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إنغميز نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفالحلاق والتفاصيل.
11: السيد بوريتا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريتا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
12: نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
16: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
10: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
16: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
12: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
13: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
12: وفي شأن الدول ارتفعت حاصلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنت سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا قاد الدولي المغربي ياسين جسيم بتسجيله ثنائية فريقه راسينغ ستراسبورغ إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى انتصار هدفين مقابل هدف على ملعب لامينو برسم الدورة الثانية. وأكد الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاما والمتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة مع المغرب في شيلي عام 2025 قبل مشاركته مع أسود الأطلس في مونديال 2026 أمام جماهير فريقه الجديد، المؤهلات التي رافقته في مسيرته حتى وصوله إلى منطقة الألزاس. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
12: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندالي تمثيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد

0: وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026، أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر

0: أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثة فيها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
1: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
2: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
0: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين مينا إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنت سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذرها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا قاد الدولي المغربي ياسين جسيم بتسجيله ثنائية فريقه راسينغ ستراسبورغ إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى انتصار هدفين مقابل هدف على ملعب لامينو برسم الدورة الثانية. وأكد الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاما والمتوج بطلا للعالم لأقل من 20 سنة مع المغرب في شيلي عام 2025 قبل مشاركته مع أسود الأطلس في مونديال 2026 أمام جماهير فريقه الجديد المؤهلات التي رافقته في مسيرته حتى وصوله إلى منطقة الألزاس. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026 وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
7: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، حيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب بحر الأبيض المتوسط.
6: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
8: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
9: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
6: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إن غمزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين انغميسن قماب راديو ريم راديو.
5: ريم راديو الخبر من المصدر ريم راديو.
6: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماتشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
11: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
6: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
12: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تيمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
13: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
6: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيسوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
5: الخبر من المصدر
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر. مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
15: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
16: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
15: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. نعم. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبر نقدر نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن. نعم. مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له السيد الأول أنا غادي نبيع، السيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين 6 شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
16: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد بالبيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد بالبيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خصو يكون فيه واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولاني ما كنخرجوا ما يطلعوا الوعد بالبيع كانوا مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
15: نعم.
16: اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري ما عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسولها هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري ما عندي وما نحددوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نتجو عليه شي اثار من بعد
15: نعم ربما على أنه ادعى فيه الحقوق إلى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على أنه الثمن يعني خاصه يكون مضمن في العقد.
16: أكيد هو واحد البنود الجوهري من البنود الجوهري يعني في العقد، باش العقد تكون عنده واحد الجدية وواحد المصداقية الثمن.
15: ممتاز. إذا ضمننا هذا الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع. كاين الثمن مكتوب إلى غير ذلك، دازت واحد المدة معينة ما بين دوك جوج الناس. ربما شي طرف جاه داك العقار غالي بغى يتخلى على داك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العملية أو يتخلى على ديك العملية، الطرف الثاني قال له أنا نتساهل معاك إلى غير ذلك، واش ممكن أنه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد ويتراجعوا على داك الثمن اللي كانوا اتفقوا عليه في الأول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد؟
16: هو بعدا من كانوا وقعوا وعد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في داك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا وعد بيع جديد.
15: نعم.
16: كنديروا غير ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. الا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب حتى حاجه ما كتبان لنا انها تكتب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع اللي كيمكن لا توقع.
15: نعم.
16: هو ما نساش واحد القضية، هو أنه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع الأصول التجارية إلى آخره، فهي خاضعة للمراقبة ديال الإدارة ديال الضرائب.
15: نعم.
16: فذاك الثمن إلا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن كنظن ما يكون حتى شي مشكل، لأنه غينتجوا عليها مصاريف إضافية لإدارة الضرائب. ولكن إلا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لأنه حتى ذاك العقد إلا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش توقع ديال
15: خاصة أن التمن. العقد يعني الأول باش نوضحوا هذه المسألة. هذه العقد الأول تذكر فيه الثمن، هذاك العقد الأول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام، ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ في الأرشيف ديالو.
16: نعم نعم.
15: راه كيمشي لإدارات الضرائب كيتسجل،
16: هو أي عقد كيتلقاه الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للإجراء ديال التسجيل. ودابا التسجيل ولا إلكتروني، يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقة إلكترونية، في معطيات كتم عاجلها بطريقة إلكترونية. فيعني أي معلومة كاينة في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية. يعني نهار لو قلت لي مثلا أنا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون،
15: نعم
16: خصك تشرح علاش، واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب؟ حتى حاجه ما كتمنع قانونيا، حتى حاجه ما كتمنع، حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كتجيولها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن، ما كتقولش انك غشيتي في الثمن، هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال ديك العقار.
15: نعم.
16: والخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي، راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي الوعد بالبيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن، راه تغير في الثمن يقدر يوقع ليه تاثير على الملف، على معالجه الملف ديالك. نعم. لان البنكه بنات الملف ديالك كامل لانك شاري داك العقار بواحد الثمن، الا جبتي لنا نهار البيعني ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق، ماشي حتى الاخير هذا عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدير ما بدون اي مشكل.
15: نعم. هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر. هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي. اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه. اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع ليها هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن. اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البند اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع. كيف ما قلتي وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس، لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين. لان لا يعذر احد بجهله
16: ذاك الوعد بالبيع. كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل، وكذلك كتمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار.
15: نعم.
16: فالبنكه ملي كتمشي عندها كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شرى العقار فلان فلاني بثمن الى اخره، وكيدوس واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل. نعم. ولا كترفض التمويل، غالبا كيقبلوا التمويل ولكن كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع.
15: واضح.
16: الا وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه ديال البيع.
15: نعم، اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع، الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط عقد الوعد بالبيع، لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد، دوك جوج الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن، لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام، لا شيء يمنع.
16: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر، ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
15: يتوافقوا بعضياتهم.
16: سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 المليون ولا شي حاجه، غير كمل معايا العمليه. تقدر توقع طبعا في الواقع، راه ممكن لا توقع،
15: ممكن انها توقع. اذا لا شيء يمنع، ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار، او لا ايضا كيف ما شرت الى الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب. انه الانسان راه هذاك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات، اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر،
16: الضريبه على الدخل.
15: الضريبه على الدخل
16: الحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
15: نعم،
16: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه، يقدر يكون معفي.
15: نعم،
16: يقدر يكون عنده الاداء، فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه، والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
15: نعم،
16: بجوجهم عندهم يمكن لهم
15: كل واحد عنده مصاريف
16: المراقبه.
15: نعم،
16: لا يعني غير المصاريف، يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا، نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون وخلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل، غتقول لي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90، كيسوى 100، خصو يخلص
15: يخلص ديك الكماله
16: ديالك. نعم، الكماله. وبالنسبه للبائع لا ميم شوز، حتى هو كيتحاسبوا معاه على حساب انه هو خلص الضريبه على الاساس بيع ب 90، يقول لي لا هو هذا العقار كيسوى 100، اذا انت ما ربحتيش 20، ربحتي 30.
15: تمام، ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا. نعم، انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. الهدف ديالنا هو التوعيه دائما باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
16: نعم استاذ هشام، بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات، قلت لك سيدي واش ما تجينيش مراجعه، حنا ما يمكنليش نقولوا للشخص راه غاتجيك مراجعه ولا ما تجيكش مراجعه، لان حنا ما عندناش. اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
15: نعم،
16: كيبني الملف ديال الحساب على الوثائق القانونيه ديال ديك ديال ديك العقار، وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تيفيتي المراجعه، كاينه طريقه واحده،
15: هو
16: انه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب، كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. نعم، واش الثمن هو هذاك، وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
15: اذا ملي كتطلب لا، هذا امر مهم جدا. اذا كاينه واحد الطريقه اللي كتعمل كيف ما قلت الاستاذ منتصر، واللي فهمت من عندكم انه الانسان باش يتفادى، لان نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا، ولكن لا ضير ولا باس على انه منين جا في اطار السياق، انه الانسان ملي كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش داك الثمن اللي غادي يبيع واش غادي تجيه المراجعه ولا ما غادي تجي، واش هو الثمن الحقيقي ولا لا، كيف ما قلت انه كيراسل اداره.
16: نعم،
15: الضرائب عن طريق الموثق.
16: نعم، دابا النظام اللي كان، لا ماشي عن طريق الموثق. نعم، النظام اللي كانش عليه كان داك الدليل المرجعي الاثمن.
15: نعم،
16: هذاك النظام ما تبت انه غير ناجح وما غير فعال.
15: نعم،
16: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد، وانه ملي كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المده ديال الشهر، فداك من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل اداره ديال الضرائب البائع وتا المشتري، تو يمكن لي يراسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كنسبه البائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن، واش هذا الثمن يعني هو
15: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار،
16: كيطلب الراي المسبق ديالهم
15: اداره الضرائب،
16: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
15: نعم،
16: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك، فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جاش مراجعه.
15: نعم،
16: ولا كيجاوبو كيقول الثمن راه ماشي هو هذاك، مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
15: نعم،
16: هو عنده الاختيار، الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه.
15: نعم،
16: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها، ولاني غتجي المراجعه من بعد.
15: اكيد، يعني واضح
16: الموضوع فيه بزاف ما يتقال، ولاني
15: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع.
16: نعم، ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه، راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيك مراجعه. نعم، اللي غايقول لك بحال الهضره راه غير، لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش ليك في الهضره هذه، لان الموضوع القرار ماشي في الموثق، راه قرار في اداره الضرائب، وهي تتبني قرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال داك الملف، ها شحال بعتي وفين بعتي
15: نعم.
16: الى اخره.
15: اذا نعم. اداره الضرائب هي اللي تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه،
16: وحتى هي باش تقول نعم. لك خصك كاينه شروط
15: اكيد،
16: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك، ما تمشيش نعم. عندها تقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك شحال، راه ما غايجاوبوكش.
15: نعم واضح الاستاذ منتصر نعم. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق نعم. لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع نعم. هي مساله التسبيق. واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد البائع، لا ما يتذكرش، واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن، واش هو العربون ماشي هو العربون، الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. الشكر موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي، وانتم الموثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
16: مرحبا استاذ هشام.
15: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
18: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة بمكناس. عبور أزيد من 1,100,000 مسافر خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2026 بمطار فاس سايس. وبالحوزية المخيمات الصيفية فضاءة للتفتح والاستثمارات في قدرات الأجيال الصاعدة بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي مستهل هذه النشرة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجماعة المغاصين بدواحي مكناس فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحمادشة ببرنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال القادمة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
19: تتضمن هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية يوم الأحد تحت شعار حمادشة ذاكرة حية وتراث، تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه. نقيب شرفاء الطريق الحمدوشي رشيد جمال حمدوشي أكد في كلمة بالمناسبة أن موسم الولي الصالح سيدي علي بن حمدوشي ارتبط تاريخيا بالاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، مبرزا أن الزاوية الحمدوشية وفروعها المختلفة عبر ربوع المملكة تحافظ على هذا التقليد بما يليق بأهمية هذه المناسبة وجلالتها، وشدد على ضرورة الحفاظ على التراث الروحي المغربي ونقله إلى الأجيال الجديدة، مؤكدا أن هذا التراث لا يعيش في الكتب وحدها بل يحيا أيضا حين تحمله القلوب وتنتقل قيمه من جيل إلى آخر. وأوضح أن المهرجان يرم بالتالي أن يشكل فضاء لتجديد الصلة بهذا الموروث، ليس باعتباره تراثا فحسب وإنما أيضا كمكون قادر على تجاوز الأزمنة والانفتاحية على المستقبل. ومن جهة أخرى نوه رشيد جمال الحمدوشي بالعناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للزوايا ولا سيما الزاوية الحمدوشية، وكذا بالاهتمام الذي تحظى به صيانة الفن الصوفي المغربي والنهوض به. من جانبه أكد رئيس المهرجان ياسين الحمدوشي أنه تم إعداد برنامج غني ومتنوع يرم تقريب الجمهور من هذا الفن والتعريف بخصوصياته وإبراز غنى ذاكرته وقيمه وتقاليده.
1: وارتباطا بجهة فاس، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار فاس سجل خلال 7 أشهر الأولى من سنة 2026 عبور ما مجموعه 1,104,486 مسافرا مقابل حوالي 1,103,641 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبحسب أحدث معطيات المكتب فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 0.08% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجل المطار عبور 168,757 مسافرا مقابل 166,214 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 1.53%. وفيما يتعلق بحركة الطائرات سجل مطار فاسيس خلال 7 أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 7,472 حركة طائرات مقابل 7,530 حركة طائرات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 0.77%. وخلال شهر يوليوز وحده تم تسجيل 1,194 حركة طائرات مقابل 1,150 حركة طائرات خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 3.83%. وعلى الصعيد الوطني سجلت مطارات المملكة عندما تم يوليوز حركة مسافرين بلغت 22,282,997 مسافرا بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، 20,487,474 مسافرا. وخلال شهر يوليوز وحده استقبلت مطارات المملكة 3,450,846 مسافرا. ومن إقليم الجديدة وبالضبط بالحوزية تشكل المخيمة الصيفية أحد المحطات المهمة في برامج مواكبة الأطفال والشباب التي تدعمها المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، لما تتيحه من فضاءات للتعلم والتفتح واكتساب مهارات جديدة إلى جانب ما توفره من فرص للترفيه والاستجمام خلال فترة العطلة الصيفية. وتتجاوز هذه المخيمات بعدها الترفيهي لتضطلع بأدوار تربوية واجتماعية من خلال أنشطة وورش تساعد المستفيدين على تنمية قدراتهم الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس وروح المبادرة والعمل الجماعي، فضلا عن الانفتاح على تجارب ومحيط جديد ونسج علاقات مع أطفال من مناطق مختلفة. ويندرج هذا التوجه في صميم الرهان الذي تضعه المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على الاستثمار في الرأسمال البشري ومواكبة الأجيال الصاعدة، وهو رهان يتجسد ميدانيا في عدد من البرامج والتجارب من بينها مخيم التميز المنظم هذه السنة في نسخته 3 بالمركز الوطني للتخييم بالحوزية بمشاركة 80 طفلا وطفلة. ويأتي هذا المخيم تنفيذا لبرنامج دعم التفتح لدى الشباب لفائدة تلميذات وتلاميذ دور الطالبة والطالب بالإقليم، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخييم الذي تشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد، إلى اللقاء.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3,000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتمحور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفالحلاق والتفاصيل.
1: السيد بوريتا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريتا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وستندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
20: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
20: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
0: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين من إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأن الدول ارتفعت حاصلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية، فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا، قاد الدولي المغربي ياسين جسيم بتسجيله ثنائية فريقه راسينغ ستراسبورغ إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام لانس إلى انتصار هدفين مقابل هدف على ملعب لامينو برسم الدورة الثانية. وأكد الجناح الشاب البالغ من العمر 20 عاما والمتوج بطل للعالم لأقل من 20 سنة مع المغرب في شيلي عام 2025 قبل مشاركته مع أسود الأطلس في مونديال 2026 أمام جماهير فريقه الجديد، المؤهلات التي رافقته في مسيرته حتى وصوله إلى منطقة الألزاس. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
20: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين، بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش، سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
20: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026، أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
21: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. وزير

0: العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثة فيها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة

0: فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بيلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
1: السيد بوريتا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريتا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبدأ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشتر الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إذاعة تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إذاعة أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانيغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية مستمرة وتكتسي طبعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع قاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
2: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجوية مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
0: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذرها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يوليو 2028 في صفقة عمل في صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق لإنهاء ارتباطه به. وبدأ أمرابط المزداد بمدينة هاوزن الهولندية مسيرته الاحترافية مع نادي أوتريخت قبل الانتقال الانتقال إلى فينورد روتردام، ثم حمل 7 ألوان جلوب بروج البلجيكي، وهيلاس فيرونا وفيوروتينيا الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما لعب الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
7: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026 وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ. المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
8: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، حيث حرزنا على 2 ميداليات ذهبية وفضية و3 ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على 2 ميداليات بالنسبة للصين في الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على 2 ميداليات ذهبية في ألعاب بحر الأبيض المتوسط.
7: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
9: الحمد لله احنا حاولنا نكونوا إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا 3 ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
10: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
7: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
7: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
11: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
7: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
12: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
13: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تارودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
7: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
6: غيم راديو، الخبر من المصدر.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
4: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفالحلاق والتفاصيل.
1: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
4: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبدأ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانيغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية مستمرة وتكتسي طبعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب
0: ذهب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
16: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
16: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
0: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم
4: أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذرها المغربية، فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا، أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يوليو 2028 في صفقة عمل، في صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي السابق لإنهاء ارتباطه به. وبدأ أمرابط المزداد بمدينة هاوزن الهولندية مسيرته الاحترافية مع نادي أوتريخت قبل الانتقال قال إلى فينورد روتردام، ثم حمل تبعا ألوان غلوب بروج البلجيكي وهيلاس فيرونا وفيوروتينيا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما لعب الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
17: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخسك سالاش، كنلاحظوا اصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل اب او كل سائق ديال السياره كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما اصدقاء ديالو، وليداتو. داكشي علاش مزيان انه الانسان يرد البال السياره ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخذ واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحص قبل ما يمشي الطريق.
18: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من الصيف، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
19: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق نشيط، وذلك الشيء كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
20: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde sait un peu la course, arriver au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, ça fait augmenter le stress. Du coup, pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.
5: Rim Radio.
6: Rim Radio. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
2: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الأليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وأعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفالحلق والتفاصيل.
1: السيد بوريتا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريتا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبدأ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشتر الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إذاعة تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إذاعة أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانيغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية مستمرة وتكتسي طبعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب ترحب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وأكد الطابع الفريد لهذه العلاقات. نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
8: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
0: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم
9: أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وافق في أن عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذرها المغربية، فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا، أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يوليو 2028 في صفقة عمل في صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي السابق لإنهاء ارتباطه به. وبدأ أمرابط المزداد بمدينة هاوزن الهولندية مسيرته الاحترافية مع نادي أوتريخت قبل الانتقال قال إلى فينورد روتردام، ثم حمل تبعا ألوان غلوب بروج البلجيكي وهيلاس فيرونا وفيروتينيا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما لعب الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
23: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، حيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبيات وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
22: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
24: الحمد لله حنايا حاولنا نكونوا إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق ديالو، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
10: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تيشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
22: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
21: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
21: الخبر من المصدر.
7: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشر الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.
11: ريم راديو.
22: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم.

0: المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام، وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
3: السيد بوريتا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة للسلم

0: استثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في افريقيا، على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريتا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبدأ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إذاعة تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إذاعة أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانيغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية مستمرة وتكتسي طبعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
2: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
1: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذرها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يوليو 2028 في صفقة عمل في صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق لإنهاء ارتباطه به. وبدأ أمرابط المزداد بمدينة هاوزن الهولندية مسيرته الاحترافية مع نادي أوتريخت قبل الانتقال قال إلى فينورد روتردام، ثم حمل تبعا ألوان غلوب بروج البلجيكي وهيلاس فيرونا وفيوروتينيا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما لعب الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: يبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
0: مستمعينا أهلا بكم في نبض الرياضة، والبداية مع الألعاب المتوسطية التي تجري بمدينة تارانتو الإيطالية، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربع أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب. وتعقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الدودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75، وتعد هذه رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا لعام 1991 وتارغونا في عام 2018 ووهران في عام 2020. وننتقل إلى أخبار المحترفين المغاربة بالخارج، حيث أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يونيو 2028، صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاع البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز تنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق فينربخشة لإنهاء ارتباطه به. وقال جوردي كرويف المسؤول عن كرة القدم في أياكس: نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع سفيان، إنه لاعب قوي بدنيا وموهوب تقنيا ويتمتع بخبرة دولية كبيرة. وأضاف أن أمرابط يعرف أيضا الدوري الهولندي ويجعلنا نتوقع اندماجه سريعا، وبتعاقدنا معه نجحنا في استقطاب اللاعب الذي كنا نبحث عنه. ويملك أمرابط رصيدا كبيرا من المباريات الدولية مع المنتخب المغربي، كما شارك مؤخرا في نهائية كأس العالم للمرة الثالثة بقميص أسود الأطلس. ودائما من داخل المستطيل الأخضر، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الجناح البلجيكي الشاب علي كامارا قادما من راسينغ جينك بعقد يمتد لأربعة أعوام. ويعد كامارا البالغ من العمر 18 عاما والمنحدر من أصول غينية من المواهب الصاعدة في كرة القدم البلجيكية، بعدما تدرج في صفوف جينك قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية مع الفريق الرديف يونغشينغ في دور الدرجة الثانية البلجيكي سنة 2024. وأخذ اللاعب 29 مباراة مع يونغشينغ في دور الدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا واحد وقدم أربعة تمريرات حاسمة. كما شارك كامارا مع جينغ في دور الشباب الأوروبي، حيث سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات. وعلى الصعيد الدولي، تدرج اللاعب في صفوف المنتخبات البلجيكية للفئات العمرية من أقل من 16 إلى أقل من 19 سنة، وكان أساسيا في المباريات الثلاث التي خاضها منتخب أقل من 19 سنة في مارس الماضي. وسجل كامارا أول أهدافه مع هذه الفئة خلال الفوز على قبرص بأربعة أهداف دون رد. نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
8: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثة فيها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
0: السيد بوريتا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريتا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبدأ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إذاعة تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إذاعة أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانيغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية مستمرة وتكتسي طبعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
2: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
1: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين مينا إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: وفي شأن الدول ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنت سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذرها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يوليو 2028 في صفقة عمل في صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق لإنهاء ارتباطه به. وبدأ أمرابط المزداد بمدينة هاوزن الهولندية مسيرته الاحترافية مع نادي أوتريخت قبل الانتقال قال إلى فينورد روتردام، ثم حمل تبعا ألوان غلوب بروج البلجيكي وهيلاس فيرونا وفيوروتينيا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما لعب الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: تحية محبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الأسرة هي أصغر مجموعة أولية في النظام الاجتماعي، هي المؤسسة الأولى على الإطلاق اللي يقدر يتعلم فيها الفرد أساليب التواصل وقواعد السلوك وكيفية التعامل مع الخطأ والاختلاف. هي المكان اللي كتميزه الرعاية العاطفية وكتنقل فيه القيم والأخلاق والممارسات الاجتماعية. ومن هذا المنطلق النقد داخل الأسرة كيكون ممارسة إيجابية وماشي سلبية، ووسيلة تربوية مهمة كتساعد الأبناء والآباء على مراجعة السلوك وتصحيح الأخطاء وتطوير العلاقات. وقيمة النقد ما كتحددش بوجوده فقط، وإنما بالطريقة اللي كيتمارس بها والغاية اللي كيسعى لها. فالنقد اللي كيستهدف السلوك وكيقترح البدائل يمكن يكون بناء، بينما النقد اللي كيتحول لتجربة أو إهانة أو اتهام للفرد يقدر ينتج آثار نفسية واجتماعية عكسية. وأهمية النقد الأسري كتنبع من حاجة الفرد للتوجيه والتقويم. فالطفل ما كيتولدش وهو كيمتلك معرفة كاملة بما هو مقبول أو مرفوض اجتماعيا، وإنما كيكتسب هذه المعايير تدريجيا من خلال التفاعل مع الوالدين وبقية أفراد الأسرة. ومن اللي كيقوم الطفل بسلوكيات غير مقبولة تجاهل لها بصورة مستمرة يقدر يخليه يعتقد أنها مقبولة. فالنقد والتنبيه ضروريين، خاص فقط يكونوا متدلين، وهذا التصرف هو اللي غيساعدوا على إدراك الخطأ وفهم نتائجه. لذلك النقد كيمثل إحدى آليات التنشئة الاجتماعية، لكن المشكلة كتظهر ملي كينتقل النقد من تقويم السلوك للحكم على شخصية الفرد. فقول أحد الوالدين مثلا للابن تصرفك في هذه الحالة غير مناسب كيختلف جدريا لما كيقولوا أنت شخص ما كيفهمش وما كيعمل حتى حاجة صحيحة. العبارة الأولى كتركز على سلوك قابل للتغيير، أما الثانية فكتوضع الفرد داخل صورة سلبية على ذاته. ومع تكرار هذا النوع من الخطاب تقدر تولد عند الأبناء الشعور بالدونية أو الخوف من الخطأ أو فقدان الثقة بالنفس، ويقدر في هذه الحالة يصبح الحوار داخل الأسرة قائم على الدفاع والتبرير بدلا من التعاون والتعلم. والنقد المستمر أيضا يقدر يؤدي لنتائج اجتماعية غير مرغوب فيها. فالفرد اللي كيتعرض دائما للسخرية أو اللوم يقدر يتعلم بدوره استخدام نفس الأسلوب مع الآخرين، سواء مع الإخوة ديالو أو الأصدقاء أو الزملاء ومستقبلا الأبناء. وهكذا كتحول طريقة التواصل داخل الأسرة لنمط سلوكي كينتقل من جيل لآخر. ومن هنا كتظهر أهمية النظر للنقد باعتباره ممارسة تربوية عندها آثار كيتجاوز اللحظة اللي كيوقع فيها، لأنه ممكن يساهم إما في بناء شخصية قادرة على تقبل النقد والملاحظات أو في تكوين شخصية شديدة الحساسية تجاه النقد والاختلاف. لذلك البديل الأفضل ماشي إلغاء النقد من الحياة الأسرية، وإنما إعادة تنظيمه وتحويله لنقد بناء، ويبدأ هذا الأمر بالتمييز بين الفرد والسلوك. فعوض وصف الإبن بالمهمل يمكن الإشارة إلى السلوك المحدد ويتقال له عدم ترتيب الغرفة ديالك اليوم غيصعب عليك تلقى الأغراض ديالك. وبهذه الطريقة كيصبح موضوع النقاش واضح، وكيشعر الإبن بأن الخطأ اللي دار قابل للإصلاح وماشي صفة ثابتة فيه. ومن البدائل المهمة اللي كيوصوا عليها علماء النفس اعتماد لغة الحلول بدل لغة الاتهام. ومن اللي كتوقع مشكلة داخل الأسرة خاص ما يوقفش الحوار عند البحث على اللي خطأ، ولكن ينتقل السؤال شنو اللي ممكن القيام به لتجنب تكرار المشكلة. فإذا همل أحد الأبناء واجبه المنزلي ممكن مناقشة تنظيم الوقت ووضع جدول للمهام والاتفاق على تذكير مناسب بدل الاكتفاء بالنقد. وهنا كيتحول الخطأ من مناسبة للعقاب اللفظي لفرصة للتعلم واكتساب مهارة جديدة. والباحثون الاجتماعيون وأخصائيو الإصلاح الأسري والوساطة كيشجعوا على الحوار الأسري كأهم البدائل التربوية للنقد القاسي، وكيعتبروا أن الحوار كيسمح لكل طرف بتفسير موقفه والاستماع للطرف الآخر قبل إصدار الحكم، وأنه من الضروري كل حوار متبادل وما يكونوش الوالدين وحدهم أصحاب الحق في النقد. خاص الأبناء حتى هم يتعلموا التعبير على ملاحظاتهم تجاه سلوك الأسرة كاملة بطريقة محترمة. ومن اللي يشعروا أفراد الأسرة بأن أصواتهم مسموعة كتقل حاجة للدفاع المستمر، وكيصبح الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الأسرية. ومن الوسائل الفعالة أيضا حسب الأخصائيين استخدام التعزيز الإيجابي والتصحيح، لأن التركيز الدائم على الأخطاء كيخلي الفرد يشعر بأن جهوده غير مرئية، بينما كيساعد الاعتراف بالسلوك الجيد على تثبيته. وإذا انتقدوا الوالدين الإبن على التقصير، فمن المهم الإشادة به من اللي كيتحسن وكيتحمل مسؤولية سلوك معين، لأن هذا التصرف كيعني تقديم تقدير واقعي للسلوك الإيجابي. فالتوازن بين النقد والتشجيع كيخلق بيئة أسرية أكثر أمان واستقرار، وكيبقى توقيت النقد والمكان ديالو من العناصر الأساسية في نجاحه، ومن الأفضل تجنب توجيهه أمام الآخرين لأنه غيكون تجربة مهينة. ويمكن أيضا تأجيل الحوار حتى يكونوا جميع الأطراف أكثر هدوء وقدرة على التفكير. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
2: السيد بوريتا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريتا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى، أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها، ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبدأ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشتر الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إذاعة تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إذاعة أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانيغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية مستمرة وتكتسي طبعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين، بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش، سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كان تلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كان تلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
1: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
4: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. نستمع إلى التقرير التالي.
5: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
4: وفي شأن الدولي، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنت سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذرها المغربية، فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا، أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يوليو 2028 في صفقة عمل، في صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق لإنهاء ارتباطه به. وبدأ أمرابط المزداد بمدينة هاوزن الهولندية مسيرته الاحترافية مع نادي أوتريخت قبل الانتقال قال إلى فينورد روتردام، ثم حمل تبعا ألوان غلوب بروج البلجيكي وهيلاس فيرونا وفيوروتينيا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما لعب الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين.
6: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش، سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
6: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام، وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي.

0: على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسود هو السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
2: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد

0: تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكد آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبدأ في الساعة 8 من يوم الاثنين 31 أغشتر الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إذاعة تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، في المرحلة الثانية إذاعة أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانيغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية مستمرة وتكتسي طبعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب بل الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش، سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
2: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
1: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: وفي شأن الدولي، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنت سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا، أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يوليو 2028 في صفقة عمل في صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي السابق لإنهاء ارتباطه به. وبدأ أمرابط المزداد بمدينة هاوزن الهولندية مسيرته الاحترافية مع نادي أوتريخت قبل الانتقال إلى فينورد روتردام، ثم حمل تبعا ألوان غلوب بروج البلجيكي وهيلاس فيرونا وفيروتينيا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما لعب الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 100 90 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب، تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
5: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الجبلية في جنوب المغرب، هي مدينة تفراوت. تقع مدينة تفراوت في قلب الأطلس الصغير وبين الجبال والصخور ذات الأشكال المميزة، وتعد من المدن الهادئة اللي كتميز بجمال طبيعي وثقافي استثنائي. المدينة كتبدو كأنها لوحة مرسومة بين الجبال، وكتجمع بين جمال الطبيعة، كرم أهل المنطقة وثراء ثقافة الأمازيغية. وأول ما كيفلت انتباه الزائر هو ذلك المشهد المتناسق بين بيوت ذات الألوان الهادئة والجبال المحيطة بها، في الطرق الجبلية وفي الأشجار ديال الأرغان وفي القرى المنتشرة على سفوح الجبال. والجميل في هذه المدينة أن هدوءها كيمنح الزائر فرصة للابتعاد عن صخب المدن والاستمتاع بها. كما كتشتهر المنطقة بما يعرف بالصخور الزرقاء، وهي مجموعة من الصخور التي قام الفنان البلجيكي جان فيروا تلوينها في الثمانينات، فأصبحت مع مرور الوقت من المشاهد الغريبة والمميزة اللي كتربط اسمها بالمنطقة. والمنطقة معروفة بأشجار الأرغان واللوز، وكيحتل اللوز مكانة خاصة في حياة السكان وثقافتهم في موسم الإزهار. وكتحول المناظر المحيطة بالمدينة إلى مشهد جميل كتدخل فيه ألوان الطبيعة مع الجبال والقرى. كما كتشتهر المنطقة بمنتجاتها المحلية، ومنها زيت الأرغان، العسل وحتى اللوز وغيرها من المنتجات اللي كتعكس طبيعة المنطقة وطريقة عيش سكانها. والمدينة أيضا فرصة لاكتشاف الثقافة الأمازيغية في جنوب المغرب، وفي الأسواق المحلية يمكن الزائر أن يكتشف صناعة تقليدية والمنتجات المحلية، وأن يتعرف على عادات المنطقة وكرم سكانها. ولمحبي المغامرة كتوفر تفراوت ومحيطها على العديد من الفرص لاكتشاف الجبال سيرا على الأقدم والاستمتاع بالمسارات والمناظر الطبيعية. وبالنسبة لمحبي التصوير، فسيجدون في المنطقة عشرات ديال المشاهد اللي كتستحق أن تتحول إلى صور وذكريات. وفي كل طريق جبلي قد تكتشف قرية جديدة أو واد أو منظر مختلف تماما. ومع اقتراب نهاية رحلتنا نكتشف أن تفراوت ليست مجرد مدينة جبلية، بل هو مكان كيجمع بين الطبيعة والثقافة والهدوء، ومدينة تحيط بها الجبال وكتزينها أشجار اللوز والأرغان، وكتمنح زائرها فرصة لاكتشاف جانب مختلف من المغرب بعيدا عن المدن الكبرى والوجهات السياحية التقليدية. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كانت من حلقتنا اليوم تكون نالت إعجابكم. بسلام عليكم.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو. إنغمي سنين كرة. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
9: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
8: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. نعم. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبر نقدر نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن. نعم. مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له سيد الأول أنا غادي نبيع، سيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين ست شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
9: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد البيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد البيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خصو يكون في واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمة جدا من الثمن، لأنه هو حتى حاجة ما كتمنع، ولاني ما كنخرج ما يطلع الوعد البيع مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
8: نعم.
9: اللي ما كتكونش ملزمة. ميمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي يشريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نهضروا على الثمن ما يكونش جدي طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا غنبيع لك وانت تشري من عندي وما نحددوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نتجو عليه شي اثار من بعد؟
8: نعم، ربما على انه ادعي فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن يعني خاصو يكون مضمن في العقد
9: ديالو. هو واحد البنود جوهري. نعم. من البنود الجوهري يعني في العقد، باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
8: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هاد الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
9: نعم.
8: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
9: نعم.
8: ربما شي طرف جا داك العقار غالي.
9: نعم.
8: بغى يتخلى على داك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العمليه او يتخلى على ديك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟
9: نعم.
8: ويتراجعوا على داك الثمن اللي كانوا اتفقوا. نعم. عليه في الاول ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
9: هو بعدا من كانوا وقعوا وعد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في داك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا وعد بيع جديد.
8: نعم.
9: كنديروا غير ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها من الثمن. الا وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب، حتى حاجه ما كتعني ان تكتب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع، لان كيمكن لا توقع.
8: نعم.
9: هو ما نساش واحد القضيه، هو انه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع اصول تجاريه الى اخره، فهي خاضعه للمراقبه ديال الاداره ديال الضرائب.
8: نعم.
9: فداك الثمن الا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن كنظن ما يكون حتى شي مشكل لانه غينتجوا عليها مصاريف اضافيه لاداره الضرائب. ولكن الا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لانه حتى داك العقد الا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خصنا نقولوا علاش توقع ديال
8: خاصه في ان التمن. العقد يعني الاول باش نوضحوا هذه المساله هذه، العقد الاول تذكر فيه الثمن، هذاك العقد الاول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام، ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ في الارشيف ديالو.
9: نعم
8: راه كيمشي لادارات الضرائب كيتسجل،
9: هو اي عقد كيتلقاه الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للاجراء ديال التسجيل. ودابا التسجيل ولا الكتروني، يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل فهو كيتم بطريقة إلكترونية، في معطيات كتم على جديد بطريقة إلكترونية. فيعني أي معلومة كاينة في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية. يعني نهار لو قلت لي مثلا أنا بيع لي مثلا بتسعين مليون وجينا البيع بعتي لي بثمانين مليون،
8: نعم
9: خصك تشرح علاش، واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب. حتى حاجه ما كتمنع قانونيا، حتى حاجه ما كتمنع، حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كت غنجيو لها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن، ما كتقولش انك غشيتي في الثمن، هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك العقار.
8: نعم
9: فالخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي، راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي لواحد البيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن، راه تغير في الثمن يقدر يوقع عليه تاثير على الملف، على معالجه الملف ديالك. لان البنكه بنات الملف ديالها كامل لانك شاري داك العقار بواحد الثمن، الا جبتي لها نهار البيع نيه ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق، ماشي حتى الاخير الهضره عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا الا كان الامكانيه باش الدرك راه كدير ما بدون اي مشكل.
8: نعم هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر. هي مساله الطرف الثالث خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي. اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه. اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع ليها هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن. اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البن اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي، وهنا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس، لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين، لان لا يعذر احد
9: بجهله ذاك الوعد بالبيع. كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل، وكذلك تمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار.
8: نعم
9: فالبنكه ملي كتمشي عندك كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شرى العقار فلان فلاني بثمن الى اخره، وكيدوس واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل ولا كترفض التمويل. غالبا كيقبلوا التمويل ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع.
8: واضح
9: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه البيع.
8: نعم اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع، الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط في عقد الوعد بالبيع، لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد، دوك الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن، لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام لا شيء يمنع.
9: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش
8: يتوافقوا بعضياتهم.
9: نعم سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 مليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه توقع. طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع،
8: ممكن انها توقع. اذا لا شيء يمنع، ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار، او لا ايضا كيف ما شرتي له الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب. لانه الانسان راه هذاك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في احدى الحلقات، اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر.
9: الضريبه على الدخل،
8: الضريبه على الدخل
9: الحدبه هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
8: نعم
9: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه، يقدر يكون معفي.
8: نعم.
9: يقدر يكون عنده الاداء، فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه، والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
8: نعم
9: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
8: خطايا
9: المراقبه.
8: نعم.
9: لا يعني غير المصاريف، يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدروا نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون وخلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل، غتقول لي دار الضريبه سيدي هذيك العقار ما كيسواش 90 كيسوا 100 خص يخلص يخلص
8: لك الكمالة
9: ديالك. نعم الكمالة. وبالنسبة للبائع لا ميم شوز، السواق يتحاسبوا معاه على حسب عنوان هو خلص طيب على اساس بيع ب 90 يقول لي لا هو هذا العقار كيسوى 100، اذا انت ما ربحتيش شي 20 ربحتي 30.
8: تمام. ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا هو انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. هذا ديالنا هو التوعيه دائما باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
9: نعم استاذ هشام. بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات يقول لك سيدي واش ما تجينيش مراجعه. حنا ما يمكنناش نقولوا للشخص راه غاتجيك مراجعه ولا ما تجيكش مراجعه، لان حنا ما عندناش. اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
8: نعم.
9: كيبني الملف ديال الحساب ديال الوثائق القانونيه ديال ديك العقار، وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تايفيتي المراجعه كاينه طريقه واحده، هو انه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب. كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. واش الثمن هو هذاك؟ وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
8: إذا كتطلب لا، هذا أمر مهم جدا. إذا كاين واحد الطريقة اللي كتعمل كيف ما قلت الأستاذ المنتصر واللي فهمت من عندكم أنه الإنسان باش يتفادى، لأننا نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا، ولكن لا ضير ولا بأس على أنه منين جا في إطار السياق أنه الإنسان منين كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش غتجيه المراجعة ولا ما غادي تجي، واش هو الثمن الحقيقي ولا لا. كيف ما قلت أنه كيراسل إدارة الضرائب عن طريق الموثق.
9: نعم. دابا النظام اللي كان لا ماشي عن طريق الموثق. نعم. النظام اللي كانش عليه كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
8: نعم.
9: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال.
8: نعم.
9: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد، وأنه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المدة ديال الشهر في ديك من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراسل إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري تا يمكن لي يراسلهم كيقول لهم انه سيقول لهم انه انا كنسبه للبائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن واش هذا الثمن يعني هو
8: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار،
9: كيطلب الراي المسبق ديالهم
8: اداره الضرائب
9: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
8: نعم.
9: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك. فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جيش مراجعه.
8: نعم.
9: ولا كيجاوبوك يقول لك الثمن ماشي هو هذاك، مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
8: نعم.
9: هو عنده الاختيار، الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه.
8: نعم.
9: ولكن الا ما رفض انه سميتو فهو يخلص الضريبه على اساس ديك 90 اللي هو صرح بها، ولا اني غتجي المراجعه من بعد.
8: اكيد يعني واضح
9: الموضوع فيه بزاف ما يتقال، ولا اني
8: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط اشاره على انه الانسان ولا بغى ياخذ الراي المسبق ديال اداره الضرائب كتكون مع عمليه الوعد بالبيع.
9: نعم. ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش مراجعه، راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك مراجعه ما تجيك مراجعه. اللي غايقول لك بحال الهضره راه غير، لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش اللي يقول في الهضره هذه، لان الموضوع القرار ماشي في الموثق، راه قرار في اداره الضرائب وهي تثني القرار ديالها بناء على المعطيات موضوعية ديال ديك الملف، ها بشحال بعتي وفين بعتي.
8: نعم.
9: الى اخره.
8: اذا اداره الضرائب هي لا تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه،
9: وحتى هي باش تقول. نعم. لك خص كاينه شروط
8: اكيد،
9: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك. ما تمشيش. نعم. عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك بشحال، راه ما غايجاوبوكش.
8: نعم. واضح الاستاذ منتصر. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق.
9: نعم.
8: لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع.
9: نعم.
8: هي مساله التسبيق. واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد بالبيع، لا ما يتذكرش، واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن، واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. اشكركم موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سهل نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
9: مرحبا استاذ هشام.
8: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بلا حدود. وفي مسهل النشر أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص والجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريد الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وقد رفع الحاضرون أكف الدرعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما. وننتقل إلى جهة الدخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غرب الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجاري بها العمل. ونختم من جهة الصعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدد جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الدخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا ذكر مناصفة فيما توج فيلم حب في الدخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد الشريبي وكازابلانكا ذكر لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. وبخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان، مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13، بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهاد. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وعادت جائزة أحسن إخراج لفيلم شيخة للمخرجين أيوب اليوسفي وزهوى راجي. وعرفت الدورة 11 للمهرجان التي نظمتها جمعية الأمل للتعايش والتنمية ما بين 26 و30 أغشت الجاري مشاركة 12 فيلما، 6 أفلام طويلة و6 قصيرة تمثل كلا من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية. وترأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج عادل الفضلي، وضمنت في عضويتها كلا من الممثل هشام بهلول والكاتب الصحفي عبد العزيز كوكاس والممثلة جليلة تلمسي والأستاذة الجامعية فوزية برش. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
10: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها وضوحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة، فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
0: السيد بوريتا شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريتا أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبدأ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إذاعة تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إذاعة أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانيغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية مستمرة وتكتسي طبعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
3: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
2: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
1: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: وفي شأن الدولي ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذرها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يوليو 2028 في صفقة عمل في صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي السابق لإنهاء ارتباطه به. وبدأ أمرابط المزداد بمدينة هاوزن الهولندية مسيرته الاحترافية مع نادي أوتريخت قبل الانتقال إلى فينورد روتردام، ثم حمل تبعا ألوان غلوب بروج البلجيكي وهيلاس فيرونا وفيوروتينيا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما لعب الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليو 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليون، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليون، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
13: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة 139 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
13: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية.

0: إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندالي ثمبيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الأليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفالحلق والتفاصيل.
1: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانيتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن

0: الفترة المخصصة لإذاعة تصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبدأ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إذاعة تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إذاعة تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إذاعة أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانيغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية مستمرة وتكتسي طبعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. قدمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
2: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
1: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
0: وجهويا اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأن الدول ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و3,044 مفقودا وفقا لما أعلنت سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يوليو 2028 في صفقة عمل في صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق لإنهاء ارتباطه به. وبدأ أمرابط المزداد بمدينة هاوزن الهولندية مسيرته الاحترافية مع نادي أوتريخت قبل الانتقال قال إلى فينورد روتردام ثم حمل تبعا ألوان غلوب بروج البلجيكي وهيلاس فيرونا وفيروتينيا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي فيما لعب الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يومياً على ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في نبض الرياضة والبداية مع الألعاب المتوسطية التي تجري بمدينة تارانتو الإيطالية حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربع أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب وتعقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الدودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا لعام 1991 وتراجونا في عام 2018 ووهران في عام 2020. وننتقل إلى أخبار المحترفين المغاربة بالخارج، حيث أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يونيو 2028 صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاع البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز تنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق في نربخشة لإنهاء ارتباطه به. وقال جوردي كرويف المسؤول عن كرة القدم في أياكس: نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع سفيان، إنه لاعب قوي بدنيا وموهوب تقنيا ويتمتع بخبرة دولية كبيرة. وأضاف أن أمرابط يعرف أيضا الدوري الهولندي فيجعلنا نتوقع اندماجه سريعا، وبتعاقدنا معه نجحنا في استقطاب اللاعب الذي كنا نبحث عنه. ويملك أمرابط رصيدا كبيرا من المباريات الدولية مع المنتخب المغربي، كما شارك مؤخرا في نهائية كأس العالم للمرة الثالثة بقميص أسود الأطلس. ودائما من داخل المستطيل الأخضر، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الجناح البلجيكي الشاب علي كامارا قادما من راسينغ جينك بعقد يمتد لأربعة أعوام. ويعد كامارا البالغ من العمر 18 عاما والمنحدر من أصول غينية من المواهب الصاعدة في كرة القدم البلجيكية بعدما تدرج في صفوف جينك قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية مع الفريق الرديف يونغ شينغ في دور الدرجة الثانية البلجيكي سنة 2024. وأخذ اللاعب 29 مباراة مع يونغ شينغ في دور الدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا واحد وقدم أربعة تمريرات حاسمة. كما شارك كامارا مع شينغ في دور الشباب الأوروبي حيث سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات. وعلى الصعيد الدولي، تدرج اللاعب في صفوف المنتخبات البلجيكية للفئات العمرية من أقل من 16 إلى أقل من 19 سنة، وكان أساسيا في المباريات الثلاث التي خاضها منتخب أقل من 19 سنة في مارس الماضي. وسجل كامارا أول أهدافه مع هذه الفئة خلال الفوز على قبرص بأربعة أهداف دون رد. نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السيد أخنوش يحل بلواندا لتمثيل جلالة الملك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار. ودوليا، فيضانات الهيمالايا 750 قتيلا وأزيد من 3000 مفقود حسب حصيلة جديدة. إلى التفاصيل. حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة بلواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. وفاء الحلاق والتفاصيل.
6: السيد بوريطة شدد متحدثا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. وفي هذا الإطار أبرز السيد بوريطة أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، وأوضح أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجها للعمل. من جهة أخرى، أكد السيد بوريتا أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها، كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد الإفريقي. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكد آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها، ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: أكد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإذاعة التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبدأ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. أكد وزير الاندماج الإفريقي وشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانيغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية مستمرة وتكتسي طبعا فريدا في إفريقيا. وأشار السيد عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا إلى أنها علاقة وطيدة تتطور وفقا لانتظارات قائدي بلدينا. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لعلاقات التعاون الممتازة بين البلدين والصداقة المستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. نظمت القنصلية العامة للمملكة بمونتريال يوما للأبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا، وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وفقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم، وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تحسين الخدمات القنصلية. وأفادت القنصلية بأن هذه العملية عرفت إقبالا كبيرا من أفراد الجالية المغربية الذين توفدوا بأعداد هامة لإنجاز مختلف إجراءاتهم الإدارية، بما يعكس الحرص المتواصل على تقريب الإدارة القنصلية والاستجابة بفعالية لاحتياجاتهم. أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وكشفت اللجنة في بلاغ أنها قامت بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل بإحاطة الأحزاب بهذه القواعد طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها والمبادئ المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. نظمت البعثة الأمريكية في المغرب بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالبا مغربيا تابعوا دراساتهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح-رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
2: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
1: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
0: وجهويا، اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومتر جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأن الدول، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنت سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة في النيبال بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، مما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. وثقافيا، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعالية أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامات لوعيو هذه المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. ورياضيا، أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يوليو 2028 في صفقة عمل في صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق لإنهاء ارتباطه به. وبدأ أمرابط المزداد بمدينة هاوزن الهولندية مسيرته الاحترافية مع نادي أوتريخت قبل الانتقال قال إلى فينورد روتردام، ثم حمل تبعا ألوان غلوب بروج البلجيكي وهيلاس فيرونا وفيوروتينيا الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما لعب الموسم الماضي مع ريال بيتيس الإسباني. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخل قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخل. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
11: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
12: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
11: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
13: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
14: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تارودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
11: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
10: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهماته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
16: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
15: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
1: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
15: ومن جانبها أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
1: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
15: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين، والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
15: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداعية التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجارية، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي شأن الجهوي، اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قريبا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناريا. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
15: وفي شأنية ثقافية، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامة لوايو هذه المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. وفي الشأنية الدولية، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته السلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية 4 ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراغونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
2: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
1: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
3: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
4: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تارودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
1: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيسوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
5: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
6: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
5: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
7: أخبار المغرب والعالم.
1: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

0: نياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهماته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
1: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
0: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
2: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
0: ومن جانبها، أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة والتشبث الراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دائما في إطار أشغال القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال

0: قال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
0: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجارية وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي شأن الجهوي اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قريبا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناريا. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومترا جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأنية ثقافية عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامة لوايو هذه هي المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. وفي الشأن الدولي، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين، من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضياً، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابع ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر. مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
3: الخبر من المصدر.
5: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الأليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الجبلية في جنوب المغرب، هي مدينة تفراوت. تقع مدينة تفراوت في قلب الأطلس الصغير وبين الجبال والصخور ذات الأشكال المميزة، وتعد من المدن الهادئة اللي كتميز بجمال طبيعي وثقافي استثنائي. المدينة كتبدو كأنها لوحة مرسومة بين الجبال، وكتجمع بين جمال الطبيعة، كرم أهل المنطقة وثراء الثقافة الأمازيغية. وأول ما كيفلت انتباه الزائر هو ذلك المشهد المتناسق بين البيوت ذات الألوان الهادئة والجبال المحيطة بها، في الطرق الجبلية وفي الأشجار ديال الأرغان وفي القرى المنتشرة على سفوح الجبال. والجميل في هذه المدينة أن هدوءها كيمنح الزائر فرصة للابتعاد عن صخب المدن والاستمتاع بها. كما كتشتهر المنطقة بما يعرف بالصخور الزرقاء، وهي مجموعة من الصخور التي قام الفنان البلجيكي جان فيروا تلوينها في الثمانينات، فأصبحت مع مرور الوقت من المشاهد الغريبة والمميزة اللي كتربط اسمها بالمنطقة. والمنطقة معروفة بأشجار الأرغان واللوز، وكيحتل اللوز مكانة خاصة في حياة السكان وثقافتهم في موسم الإزهار. وكتحول المناظر المحيطة بالمدينة إلى مشهد جميل كتدخل فيه ألوان الطبيعة مع الجبال والقرى. كما كتشتهر المنطقة بمنتجاتها المحلية، ومنها زيت الأرغان، العسل وحتى اللوز وغيرها من المنتجات اللي كتعكس طبيعة المنطقة وطريقة عيش سكانها. والمدينة أيضا فرصة لاكتشاف الثقافة الأمازيغية في جنوب المغرب، وفي الأسواق المحلية يمكن للزائر أن يكتشف الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية، وأن يتعرف على عادات المنطقة وكرم سكانها. ولمحبي المغامرة كتوفر تفراوت ومحيطها على العديد من الفرص لاكتشاف الجبال سيرا على الأقدم والاستمتاع بالمسارات والمناظر الطبيعية. وبالنسبة لمحبي التصوير فسيجدون في المنطقة عشرات ديال المشاهد اللي كتستحق أن تتحول إلى صور وذكريات، وفي كل طريق جبلي قد تكتشف قرية جديدة أو واد أو منظر مختلف تماما. ومع اقتراب نهاية رحلتنا نكتشف أن تفراوت ليست مجرد مدينة جبلية، بل هو مكان كيجمع بين الطبيعة والثقافة والهدوء، ومدينة تحيط بها الجبال وكتزينها أشجار اللوز والأرغان، وكتمنح زائرها فرصة لاكتشاف جانب مختلف من المغرب بعيدا عن المدن الكبرى والوجهات السياحية التقليدية. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كانت من حلقتنا اليوم تكون نالت إعجابكم. بسلام عليكم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار، عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهماته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
8: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
0: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
9: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
0: ومن جانبها، أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
9: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
10: الصداقة
11: التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة والتشبث الراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
0: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداعية التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجارية وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر منصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأن الجهوي، اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قريبا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناريا. لنستمع إلى التقرير التالي.
12: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأنية ثقافية، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامة لوايو هذه المجموعة من جذورها المغربية، فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. وفي الشأنية الدولية، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته السلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين، من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الدودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابع ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
13: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، حيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبيات وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصين في الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
4: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
14: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
15: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
4: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثة فيها بيل واندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
3: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
16: واحد اللقاء اللي كنتلقوا فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقوا هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
11: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجوية مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
6: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد، وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهماته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
8: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار باتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
0: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
18: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن.
11: انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
0: ومن جانبها أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كاي كوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كاي كوامبا فاغنر.
11: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دائما في إطار أشغال القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
0: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداعية التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجارية وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر منصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأن الجهوي، اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قريبا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناريا. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: وفي شأن ثقافية، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامة لوايو، هذه هي المجموعة من جذورها المغربية، فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. وفي الشأن الدولي، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته السلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهدافي المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابع ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييلي مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
13: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة ديال الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
4: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
14: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
15: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تيشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
4: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
17: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو. غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
19: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
4: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
20: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
21: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
4: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد، وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول

0: في هذه القمة الاستثنائية اللي كتطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية مستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله يصو دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي، في إطار دي باتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
1: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
2: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ومن جانبها، أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة والتشبث الراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين

0: بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها، فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
1: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأن الجهوي، اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قريبا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناريا. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: وفي شأن ثقافية، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامة لوايو هذه هي المجموعة من جذورها المغربية، فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. وفي الشأن الدولي، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
4: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.
3: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليون، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليون، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر. غيم راديو. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع رفقة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
9: أهلا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
8: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. نعم. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد والالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. نعم. الآن بغينا نتكلموا على واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، واللي هي ربما نعتبر نقدر نعتبروها هي مركز ديال العقد الوعد بالبيع، هي مسألة الثمن. نعم. مسألة الثمن، واش ممكن يجيو أطراف جوج الناس عند الموثق كيتفقوا كيقول له السيد الأول أنا غادي نبيع، السيد الثاني أنا غادي نشري، كيتفقوا على واحد المدة معينة شهر شهرين 6 شهور إلى غير ذلك، ولكن يطلبوا من الموثق يقول له الثمن مازال ما حددناش الثمن بالضبط، يعني هذا العقد هذا ما يكونش فيه الثمن، واش ممكن تكون هذه الحالة الأستاذ منتصر؟
9: هو كما عرفنا في الحلقات الأولى ديال البرنامج هو أنه الوعد بالبيع واحد العقد اللي هو غير مسمى وكيخضع للشريعة ديال المتعاقدين، ولكن باش داك العقد ديال الوعد بالبيع تكون عنده واحد النوع ديال الجدية وسميتو خصو يكون فيه واحد البنود اللي هي يعني اللي مهمه جدا من الثمن، لانه هو حتى حاجه ما كتمنع، ولاني ما كنخرج ما يطلعوا على البيع، كانوا مثلا بحال اون اوبسيون داشا ولا اون اوبسيون دو فونت.
10: نعم.
9: اللي ما كتكونش ملزمه. ما يمكنش انا كنقول كنبيع لك وانت كتقول لي اشري من عندي، ما نهضروش على الثمن، لان من المسائل اول حاجه الواحد كيشوف من بعد كيشوف ديك الحاجه اللي شريها كانت عقار او غير عقار، فاول حاجه كيسول هي الثمن. اتفاق بلا ما نضر على الثمن ما يكونش جديد طبعا، حتى حاجه ما كتمنع انهم يتفقوا بيناتهم على ذاك العقد اننا نبيع لك وانت تشري من عندي وما نحدوش الثمن، ولكن واش داك العقد واش غيكون عنده اي نجو عليه شي اثار من بعد؟
10: نعم، ربما على انه ادعى فيه الحقوق الى غير ذلك، فلهذا كيف ما قلت على انه الثمن يعني خاصو يكون مضمن في العقد
9: ديالو، هو واحد البون جوهري. نعم. من البنود الجوهريه يعني في العقد، باش العقد تكون عنده واحد الجديه وواحد المصداقيه الثمن.
10: ممتاز. نعم. اذا ضمننا هذا الثمن في العقد ديال الوعد بالبيع.
9: نعم.
10: كاين الثمن مكتوب الى غير ذلك، دازت واحد المده معينه ما بين دوك جوج الناس.
9: نعم.
10: ربما شي طرف جهدك العقار غالي.
9: نعم.
10: بغى يتخلى على ذاك العقد ديال الوعد بالبيع، يفسخ ديك العمليه او يتخلى على هذيك العمليه، الطرف الثاني قال له انا نتساهل معاك. نعم. الى غير ذلك، واش ممكن انه يتراجعوا يعني يعملوا واحد العقد ديال الوعد بالبيع جديد؟ نعم. ويتراجعوا على ذاك الثمن اللي كانوا اتفقوا. نعم. عليه في الاول، ويديروا واحد الثمن اللي هو جديد.
9: هو بعدا من كنوقعوا واحد بالبيع وبغينا نغيروا شي حاجه في ذاك الاتفاق الاول اللي وقعنا اليوم الاول، ما كنحتاجوش نديروا واحد بيع جديد.
10: نعم.
9: كنديروا غير ملحق لذاك الوعد بالبيع وكنحددوا في الشروط الجديده اللي الله اتفقنا عليها. من الثمن الى وقع تغيير ديال الثمن لسبب من الاسباب، حتى حاجه ما كتعني ان انها تكتب. واخا زعما هي حاله نادره الوقوع، لان كيمكن لا توقع.
10: نعم.
9: هو ما نساش واحد القضية، هو أنه الثمن المصرح بها في العقود ديال بيع العقارات ولا بيع الأصول التجارية إلى آخره، فهي خاضعة للمراقبة ديال الإدارة ديال الضرائب.
10: نعم.
9: فذاك الثمن إلا كان مثلا ربما وقع يعني طلعوا الثمن، كنظن ما يكون حتى شي مشكل، لأنه غينتجوا عليها مصاريف إضافية لإدارة الضرائب. ولكن إلا هبطوا الثمن خصنا نشرحوا علاش، لأنه حتى ذاك العقد إلا مثلا وقع واحد التغيير في الثمن خاصنا نقولوا علاش توقع ديال
10: خاصة أن التمن. العقد يعني الأول باش نوضحوا هذه المسألة. نعم. هذه العقد الأول تذكر فيه الثمن.
9: نعم.
10: هذاك العقد الأول باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام. ما كيبقاش عند الموثق فقط محفوظ
9: في الأرشيف ديالو. نعم.
10: راه كيمشي لإدارة الضرائب كيتسجل،
9: هو أي عقد كيتلقاه الموثق وكيتوقع عند الموثق راه خاضع للإجراء ديال التسجيل، ودابا التسجيل ولا إلكتروني، يعني كاع التبادل ديال المعطيات مع الإدارة ديال الضرائب منها دار التسجيل، فهو كيتم بطريقة إلكترونية، في معطيات كتم عاجلة بطريقة إلكترونية، فيعني أي معلومة كاينة في ذاك العقد راه كتم المشاركة ديالها مع إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية. يعني نهار لو قلت لي مثلا أنا بيع لي مثلا ب 90 مليون وجينا البيع بعتي لي ب 80 مليون.
10: نعم.
9: خصك تشرح علاش، واش ربما واش كاين شي سبب من الاسباب؟ حتى حاجه ما كتمنع قانونيا، حتى حاجه ما كتمنع، حيت حتى المنطق ديال اداره الضرائب مي كتجيو لها من بعد ربما مي كتراجع داك الثمن، ما كتقولش انك غشيتي في الثمن، هي كتقول هو داك الثمن راه غير مطابق للقيمه الحقيقيه ديال داك العقار.
10: نعم.
9: والخلاصه هو انه تغيير الثمن كيوقعوا حالات، ولكن هنا خصنا ما نساوش الحاله اللي كيكون مثلا فيها قرض بنكي، راه حتى هي مساله مهمه. مثلا انت دفعتي الوعد بالبيع للبنكه على اساس تشري بواحد الثمن، راه تغير في الثمن يقدر يوقع عليه تاثير على الملف، على معالجه الملف ديالك.
10: نعم.
9: لان البنكه بنات الملف ديالك كامل لانك شاري داك العقار بواحد الثمن، الا جبتي لنا نهار البيع نيع ثمن اخر فالملف ما يقدر ما يوقعوا فيه عراقيل. الخلاصه هو انه الا كان شي تغيير خص يكون بتشاور مع الموثق، ماشي حتى الاخير لحظه عاد نخبروا به الموثق ويشوفوا لكان الامكانيه باش الدرك راه كدار ما بدون اي مشكل.
10: نعم، هذه نقطه مهمه اللي وقفت عليها الاستاذ منتصر. هي مساله الطرف الثالث، خاصه ملي كيكون التمويل كيف ما قلتي.
9: نعم.
10: اما قد يكون جزئي او لا قد يكون كل من طرف المؤسسه البنكيه.
9: نعم.
10: اذا ديك المؤسسه ملي كتدفع لي هذاك العقد ديال الوعد بالبيع الاول.
9: نعم.
10: راه بنات عليه وغتعطيك داك الرهن بناء على هذاك الثمن. نعم. اذا ولا وقع شي تغيير او وقع واحد الخلل في واحد البند اللي هو رئيسي في ذاك العقد ديال الوعد بالبيع. كيف ما قلتي وانا الانسان خاصو يرد البال قبل ما يعمل اي حاجه. وهذا هو الدور ديالنا دائما في اطار برنامج القانون والناس، لانه هو الاسهام في نشر الثقافه والوعي القانونيين. لان لا يعذر احد
9: بجهله. ذاك الوعد بالبيع كما قلنا الموت من بعد التوقيع ديالو كيشاركوا مع اداره الضرائب من اجل التسجيل، وكذلك تمشي نسخه للبنكه اللي غتمول داك العقار.
10: نعم.
9: فالبنكه ملي كتمشي عندها كدير لها داك المشتري داك الوعد بالبيع، كتعالج داك الملف طبعا بانه السيد فلان فلاني شرى العقار فلان فلاني بثمن الى اخره، وكيدوس واحد اللجنه باش هي ديك اللجنه كتقبل التمويل ولا كترفض التمويل. غالبا كيقبلوا التمويل ولاني كتقبل على بناء المعطيات اللي كاين في داك الوعد بالبيع.
10: واضح.
9: الى وقع اي تغيير فتقدر تعرقل الاتمام ديال العمليه البيع.
10: نعم. اذا لا شيء يمنع على انه الانسان ولا اتفقوا يعني هذوك الاطراف الطرفين بجوج ديال عقد الوعد بالبيع، الطرف البائع ولا الطرف المشتري بلغه القانون بالضبط في عقد الوعد بالبيع، لا الطرف الواعد ولا الطرف المستفيد، دوك الناس اتفقوا باش يخفضوا الثمن، لانه غالبا ولا الاتفاق يكون حول تخفيض الثمن. لا شيء نعم تمام. لا شيء يمنع
9: ربما مابقاش باغي يشري ولا بانت ليه شي عقار واحد اخر ولا داك البائع مازال باغي يبيع وباش باش باش
10: يتوافقوا بعضياتهم.
9: نعم. سميتو كيقول انا هبط لكم مثلا واحد 5 المليون ولا شي حاجه غير كمل معايا العمليه. توقع طبعا في الواقع راه يمكن لا توقع،
10: ممكن انها توقع. اذا لا شيء يمنع، ولكن الانسان يرد البال من الاشكالات القانونيه خاصه المتعلقه يعني بالمؤسسات البنكيه اللي كتكون تمول داك العقار، او لا ايضا كيف ما شرت الى الاستاذ الفاضل مع ايضا اداره الضرائب.
9: نعم.
10: لانه
9: نعم.
10: الانسان راه هذاك الثمن خاضع لواحد المراقبه اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في هذه الحلقات، اللي غادي نتكلموا على الضريبه المفروضه. على ما اظن الاسم ديالها بالضبط الاستاذ منتصر،
9: الضريبه على الدخل. الضريبه على الدخل هو دابا كاين البائع وكاين المشتري.
10: نعم.
9: البائع ملي كيبيع كيخضع للضريبه على الدخل المتعلقه بالارباح العقاريه، يقدر يكون معفي.
10: نعم.
9: يقدر يكون عنده الاداء فذاك التصريح ديال ثمن البيع بناء عليه كيغدي ديك الضريبه، والمشتري كيخلص المصاريف ديال التسجيل.
10: نعم.
9: راه بجوجهم عندهم يمكن لهم
10: خطايا
9: المراقبه.
10: نعم.
9: لا يعني غير المصاريف يعني ديك الثمن بالنسبه للمشتري يقدر مثلا هو خلص مثلا نقدر نقول مثلا شرى واحد العقار ب 90 مليون خلص عليه مثلا 4% ديال التسجيل، غتقول لي دار الضريبه سيدي هذاك العقار ما كيسواش 90 كيسوى 100، خصو يخلص
10: يخلص ديك الكماله
9: ديالك. نعم. الكماله. وبالنسبه للبائع لا ميم شوز، هو كيتحاسبوا معاه على حسب انه هو خلص الضريبه على اساس بيع ب 90، يقول لي لا هو هذا العقار كيسوى 100، اذا انت ما ربحتيش 20 ربحتي 30.
10: تمام. ولكن الانسان يستشر، حنا هو الدور ديالنا هنا. نعم. انه الانسان يمشي ملي كيمشي عند الموثق يستشر معاه كيف ما كنقولوا في اي مساله كتخص ذاك العقار، ويكون واضح جدا باش ما يوقعوش الاشكالات. هذا ديالنا هو التوعيه دائما. نعم. باش ما يوقعوش الاشكالات المستقبليه.
9: نعم استاذ هشام. بالنسبه للثمن هو كيطلبوا من الناس المشوره بعض المرات، قالوا لك سيدي واش ما تجينيش مراجعه. حنا ما يمكنناش نقولوا للشخص راه غاتجيك المراجعه ولا ما تجيكش المراجعه، لان حنا ما عندناش. اول حاجه الموثق ما كيكونش شايف العقار كيدير.
10: نعم.
9: كيبني الملف ديالو على حساب الوثائق القانونيه ديال ديك العقار، وما كيقدرش هو يعرف واش تجيك مراجعه. الا بغيتي تيفيتي المراجعه كاينه طريقه وحده،
10: هو
9: انه كدير وعد بالبيع وكطلب راي مسبق ديال اداره الضرائب، كتقول مثلا انا غنبيع هذا العقار بالثمن فلان فلاني. نعم. واش الثمن هو هذاك، وكيجاوبوك من بعد واحد المده.
10: اذا ملي كتطلب لا هذا امر مهم جدا. اذا كاينه واحد الطريقه اللي كتعمل كيف ما قلت الاستاذ منتصر واللي فهمت من عندكم. انه الانسان باش يتفادى، لان نتكلموا حنا على هذا الموضوع مستقبلا، ولكن لا ضير ولا باس على انه منين جا في اطار السياق، انه الانسان ملي كيعمل واحد الثمن معين وبغى يعرف بالفعل واش ذاك الثمن اللي غادي يبيع واش تجيه المراجعه ولا ما غادي تجي، واش هو الثمن الحقيقي ولا لا، كيف ما قلت انه كيراسل إدارة الضرائب عن طريق الموثق.
9: نعم. دابا النظام اللي كان، لا ماشي عن طريق الموثق. نعم. النظام اللي كان شحال كان داك الدليل المرجعي الأثمن.
10: نعم.
9: هذاك النظام ما تبتش تبت أنه غير ناجح وما غير فعال.
10: نعم.
9: فرجعوا للنظام دابا اللي هو الجديد، وأنه مين كتوقع الوعد بالبيع عندك واحد المده ديال الشهر في ديك من بعد شهر من بعد الوعد بالبيع كتراس إدارة ديال الضرائب البائع وتا المشتري تا يمكن لي يراسلهم كيقول لهم. نعم. انه سيقول لهم انه انا كبالنسبه للبائع كيقول لهم انا بيع هذا العقار بالثمن، واش هذا الثمن يعني هو
10: الثمن الحقيقي ديال ذاك العقار،
9: كيطلب الراي. نعم. المسبق ديالهم
10: اداره الضرائب
9: يعني واش هو هذاك ولا كاينه شي حاجه. هما بعد واحد المده كيجاوبوه.
10: نعم.
9: كيقولوا ليه راه الثمن ديالك راه هو هذاك. فهاد الحاله هذه كيكون واعر بانه ما جاش مراجعه.
10: نعم.
9: ولا كيجاوبوك يقول الثمن راه ماشي هو هذاك، مثلا انت قلتي لنا 90 الثمن كيسوى 100.
10: نعم.
9: هو عنده الاختيار، الا مشى في الاتجاه وخلص الضريبه على اساس اللي قرروا راه ما كتجيش مراجعه.
10: نعم.
9: ولكن إلا ما رفض أنه سميته فهو يخلص ضريبة على أساس ديك 90 اللي هو صرح بها، ولأني غتجي المراجعة من بعد
10: أكيد يعني واضح
9: الموضوع فيه بزاف ما يتقال، ولأني
10: غادي نخليوه بالضبط. هذه يعني فقط إشارة على أنه الإنسان ولا بغى ياخذ الرأي المسبق ديال إدارة الضرائب كتكون مع عملية الوعد بالبيع.
9: نعم، ولكن باش الموثق يقول لك واش ما تجيكش المراجعة، راه ما كاينش شي واحد اللي غايقول لك راه تجيك المراجعه ما تجيك المراجعه. اللي غايقول لك بحال الهضره راه غير لان كيجيو عندنا الناس كلها راه وقيلا قال لي واحد السيد راه ما تجيكش مراجعه ولا راه ما كاينش اللي يقول لك الهضره هذه، لان الموضوع القرار ماشي في الموثق، راه قرار في اداره الضرائب وهي تتبني قرار ديالها بناء على المعطيات موضوعيه ديال ديك الملف، ها بشحال بعتي وفين بعتي الى اخره.
10: اذا اداره الضرائب هي لا تقول لك واش عندك المراجعه ولا ما عندكش المراجعه،
9: وحتى هي باش تقول لك خص كاينه شروط
10: اكيد،
9: يعني خصك تراسلها دير الوعد بالبيع وتراسلها باش هي تجاوبك، ما تمشيش عندها وتقول لهم السلام عليكم عطوني عافاك بشحال، راه ما غايجاوبوكش.
10: نعم واضح الاستاذ منتصر. وغادي نخليه واحد النقطه مهمه اللي غادي نتكلموا عليها هي مساله التسبيق. لان كيف ما كنقولوا انه مركز الاشكالات في الوعد بالبيع هي مساله التسبيق. واش التسبيق بعض الوحدين كيقول لك لا خاصو يتذكر في العقد ديال الوعد بالبيع، لا ما يتذكرش، واش جزء من الثمن لا ماشي جزء من الثمن، واش هو العربون ماشي هو العربون الى غير ذلك. واللي غادي نخليوه ان شاء الله للحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. اشكركم موصول لكم على هذه الاضاءات نيرات حول هذا الموضوع الاستاذ منتصر العالمي وانتم الموثق بمدينه سلا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا.
9: مرحبا استاذ هشام.
10: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى ضمن برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بالحدود. وفي مستهل النشر، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص والجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريد الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الداخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غربي الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة السعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدد جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الداخلة للمخرج خالد إبراهيمي، والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريتا على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا دكار مناصفة، فيما توج فيلم حب في الداخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا دكار لأحمد بولان، مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13، بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمنجات من تشخيص عزل عرب الكهات. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل والسيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهماته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
15: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا شيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
1: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
16: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ومن جانبها، أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
16: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة والتشبث الراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
16: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
1: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداعية التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجارية وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأن الجهوي، اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قريبا تقليديا كان على متنه 200 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناريا. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: وفي شأنية ثقافية، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامة لوايو هذه المجموعة من جذورها المغربية فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. وفي الشأنية الدولية ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابع ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
19: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا. وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
6: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
20: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمد لله تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
21: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تارودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمد لله راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطرقة الحمد لله.
6: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
22: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد، وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهماته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
6: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه

0: خلال أن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار باتونارية بين دول القارة الإفريقية.
1: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
2: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ومن جانبها، أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين، والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته، أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود.

0: ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها، فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية، وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
1: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجارية، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأن الجهوي، اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قريبا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناريا. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
1: وفي شأن ثقافية، عرضت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية لبنى عيوش بكوالالمبور مجموعتها الجديدة من الأزياء الراقية حول العالم، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الموضة بماليزيا 2026. واستوحت لبنى عيوش مؤسسة علامة لوايو هذه المجموعة من جذورها المغربية، فضلا عن الأماكن والثقافات والأشخاص الذين التقتهم خلال مسارها الدولي، حيث تعكس مجموعة حول العالم الذكريات والمشاعر من خلال اللون والخامة والحركة. وفي الشأن الدولي، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مسرعهم، فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية 4 ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراغونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. غيم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في نبض الرياضة، والبداية مع الألعاب المتوسطية التي تجري بمدينة تارانتو الإيطالية، حيث أحرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف ب4 أهداف مقابل 1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب. وتعقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الدودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا لعام 1991 وتارغونا في عام 2018 ووهران في عام 2020. وننتقل إلى أخبار المحترفين المغاربة بالخارج، حيث أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده مع الدولي المغربي سفيان أمرابط إلى غاية 30 يونيو 2028 صفقة انتقال حر. ووقع لاعب الوسط الدفاع البالغ من العمر 30 عاما عقدا يدخل حيز تنفيذ بشكل فوري بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق فينربخشة لإنهاء ارتباطه به. وقال جوردي كرويف المسؤول عن كرة القدم في أياكس: نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع سفيان، إنه لاعب قوي بدنيا وموهوب تقنيا ويتمتع بخبرة دولية كبيرة. وأضاف أن أمرابط يعرف أيضا الدوري الهولندي ويجعلنا نتوقع اندماجه سريعا، وبتعاقدنا معه نجحنا في استقطاب اللاعب الذي كنا نبحث عنه. ويملك أمرابط رصيدا كبيرا من المباريات الدولية مع المنتخب المغربي، كما شارك مؤخرا في نهائية كأس العالم للمرة الثالثة بقميص أسود الأطلس. ودائما من داخل المستطيل الأخضر، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الجناح البلجيكي الشاب علي كامارا قادما من راسينغ جينك بعقد يمتد لأربعة أعوام. ويعد كامارا البالغ من العمر 18 عاما والمنحدر من أصول غينية من المواهب الصاعدة في كرة القدم البلجيكية، بعدما تدرج في صفوف جينك قبل أن يخوض أولى مبارياته الاحترافية مع الفريق الرديف يونغشينغ في دور الدرجة الثانية البلجيكي سنة 2024. وأخذ اللاعب 29 مباراة مع يونغشينغ في دور الدرجة الثانية، سجل خلالها هدفا واحد وقدم 4 تمريرات حاسمة. كما شارك كامارا مع جينك في دور الشباب الأوروبي حيث سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين في 3 مباريات. وعلى الصعيد الدولي، تدرج اللاعب في صفوف المنتخبات البلجيكية للفئات العمرية من أقل من 16 إلى أقل من 19 سنة، وكان أساسيا في المباريات الثلاث التي خاضها منتخب أقل من 19 سنة في مارس الماضي. وسجل كامارا أول أهدافه مع هذه الفئة خلال الفوز على قبرص بأربعة أهداف دون رد. نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار، عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهماته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
9: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي، في إطار ديباتونيا بين الدول، ديال القارة الإفريقية.
1: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
0: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ومن جانبها، أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كاي كوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كاي كوامبا فاغنر.
0: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: دائما في إطار أشغال القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين، والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته، أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها، فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
1: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجارية، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر منصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأن الجهوي، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوجة الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة ذكرى 28 لوفاته جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: وفي شانية ثقافية، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل في التقرير التالي.
0: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
10: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
0: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
11: الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارت جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
12: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
0: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: وفي الشأن الدولي، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قاتلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2408 96 آخرون في عداد المفقودين، من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابع ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: كنشوفوا أن العطلة الصيفية قربت سالي أو لا بخيسك سالاش، كنلاحظوا أصلا الطرقان دابا كيكونوا عامرين، الناس بزاف الناس كيكونوا راجعين من السفر، ناس عندهم وليداتهم اكسيتيرا. داكشي علاش من الواجب على كل أب أو لا كل سائق ديال السيارة كيتحمل بزاف ديال المسؤوليات، حيت ما كيكونش غير راسو، كيكونوا مع والديه، ربما أصدقاء ديالو، ربما وليداته. داكشي علاش مزيان أنه الإنسان يرد البال السيارة ديالو ويرد البال الطريق، يسوق بحذر ما بين ساعتين وساعتين، ياخد واحد الوقيته اللي يقدر يرتاح فيها. ايضا السياره اوسي يتفحصها قبل ما يمشي الطريق.
14: حنا في مرحله ديال العوده ديال جميع المواطنين من، وبالتالي انه كتكون الطرق ممتلئه وكتكون الاكسيدات في الشوارع، ولكن من اجل سلامه الجميع يجب التقيد بالقوانين السير والتسامح بطبيعة الحال وعدم الإفراط في السرعة، لأن في آخر المطاف الأرواح ديالنا هي اللي عزيزة علينا، وبالتالي أن كل سائق يكون واعي بمسؤوليته في الطريق وبمسؤوليته أمام الآخر.
15: في نظري أن الإنسان إلى سافر صباح بكري مزيانة، كيكون الإنسان يلا فايق ناشط وداك الشيء، كيكون مركز كتر في الطريق وكيكون غادي بواحد ليطة اللي هي مزيانة، عكس انه الا كان غادي يسافر بالليل، في الليل كيكون الانسان كاين اللي يقدر زعما يعيا، كيكون شويه ديال التعب، كيكون يقدر يجي النعاس في الطريق. يعني من الاحسن زعما من اجل السلامه الانسان يسافر بالنهار.
16: Une bonne préparation ça réduit énormément le stress. Quand on sait que la voiture elle a été vérifiée avant de partir, que les pneus sont bien gonflés, on a le chargement qui est correct et qu'on a préparé les pauses, le stress il diminue, parce que sur le retour tout le monde, c'est un peu la course arrivée au bateau, tout le monde veut passer devant tout le monde, et ça fait augmenter le stress. Donc pour ça, il faut prendre le temps. Quand on est bien préparé, on fait des pauses, on souffle, c'est toujours les vacances. Même si c'est le trajet retour, on est toujours en vacances. Du coup, ça faut diminuer le stress.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشر الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 عشر 2026 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد، وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الجاعلة من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
4: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار. هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
5: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
2: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
5: ومن جانبها، أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
5: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
5: أفاد بلاغنا لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجارية وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي شأن الجهوي، أشرفت لجنة الملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوجة الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة ذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
5: وفي شأنية ثقافية، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
7: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
2: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
8: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
9: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
2: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
5: وفي الشأنية الدولية ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
0: غيم راديو. غيم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل والسيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهماته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
4: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
3: وفي سياق متصل شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقدم

0: والديمقراطية ووحدتها الوطنية ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ومن جانبها أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
0: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة والتشبث الراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: دائما في إطار أشغال القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
1: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات

0: المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأن الجهوي، أشرفت لجنة الملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوجة الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة ذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: وفي شانية ثقافية، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
3: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
2: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
4: الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارت جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
5: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
2: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
0: وفي الشأن الدولي، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قاتلا و 3044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مسرعهم، فيما لا يزال 2498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم غربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الجبلية في جنوب المغرب، هي مدينة تفراوت. تقع مدينة تفراوت في قلب الأطلس الصغير وبين الجبال والصخور ذات الأشكال المميزة، وتعد من المدن الهادئة اللي كتميز بجمال طبيعي وثقافي استثنائي. المدينة كتبدو كأنها لوحة مرسومة بين الجبال، وكتجمع بين جمال الطبيعة كرم أهل المنطقة وثراء ثقافة الأمازيغ. وأول ما كيفلت انتباه الزائر هو ذلك المشهد المتناسق بين بيوت ذات الألوان الهادئة والجبال المحيطة بها في الطرق الجبلية وفي الأشجار ديال الأرغان وفي القرى المنتشرة على سفوح الجبال. والجميل في هذه المدينة أن هدوءها كيمنح الزائر فرصة للابتعاد عن صخب المدن والاستمتاع بها، كما كتشتهر المنطقة بما يعرف بالصخور الزرقاء، وهي مجموعة من الصخور التي قام الفنان البلجيكي جان فيروا تنوينها في الثمانينات، فأصبحت مع مرور الوقت من المشاهد الغريبة والمميزة اللي كتربط اسمها بالمنطقة. والمنطقة معروفة بأشجار الأرغان واللوز، وكيحتل اللوز مكانة خاصة في حياة السكان وثقافتهم في موسم الإزهار، وكتحول المناظر المحيطة بالمدينة إلى مشهد جميل كتدخل فيه ألوان الطبيعة مع الجبال والقرى. كما كتشتهر المنطقة بمنتجاتها المحلية ومنها زيت الأرغان، العسل وحتى اللوز وغيرها من المنتجات اللي كتعكس طبيعة المنطقة وطريقة عيش سكانها. والمدينة أيضا فرصة لاكتشاف الثقافة الأمازيغية في جنوب المغرب، وفي الأسواق المحلية يمكن الجزائر أن يكتشف صنعة تقليدية والمنتجات المحلية وأن يتعرف على عادات المنطقة وكرم سكانها. ولمحبي المغامرة تتوفر تفرع وتمحيطها على العديد من الفرص لاكتشاف الجبال سيرا على الأقدم والاستمتاع بالمسارات والمناظر الطبيعية. وبالنسبة لمحبي التصوير فسيجدون في المنطقة عشرات ديال المشاهد اللي كتستحق أن تتحول إلى صور وذكريات. وفي كل طريق جبلي قد تكتشف قرية جديدة أو واد أو منظر مختلف تماما. ومع اقتراب نهاية رحلتنا نكتشف أن تفراوت ليست مجرد مدينة جبلية بل هو مكان كيجمع بين الطبيعة والثقافة والهدوء، ومدينة تحيط بها الجبال وكتزينها أشجار اللوز والأرقان وكتمنح زائرها فرصة لاكتشاف جانب مختلف من المغرب بعيدا عن المدن الكبرى والوجهات السياحية التقليدية. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كانت من حلقتنا اليوم تكون نالت إعجابكم. بسلام عليكم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار، عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
11: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية. وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
0: وفي سياق متصل شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
9: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
0: ومن جانبها أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
9: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين، والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
0: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإداعة التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجارية وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي شأن الجهوي، أشرفت لجنة الملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوجة الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة ذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
0: وفي شانية ثقافية، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل في التقرير التالي.
9: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
3: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
9: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
4: الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
5: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
9: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
0: وفي الشانية الدولية، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2,408 93 آخرون في عداد المفقودين، من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه الميدالية رابع ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: الخبر من المصدر.
2: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها.
10: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
3: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، حيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
2: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
4: الحمد لله احنا حاولنا نكونوا إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
5: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
2: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
1: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
7: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
7: شرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الافريقيه، لان هذاك هو الحل في اطار يعني تشاوكي في اطار دي باتونيا بين الدول ديال القاره الافريقيه.
8: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
9: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
8: ومن جانبها، أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
9: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
10: cette amitié entre nos deux pays.
9: الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة والتشبث الراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
8: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
8: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأن الجهوي، أشرفت لجنة الملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوجة الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة ذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: لجنة ملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
8: وفي شأنية ثقافية، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل في التقرير التالي.
9: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
11: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
9: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
12: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
13: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة، شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
9: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
8: وفي الشأنية الدولية، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
2: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
15: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
2: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
16: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
17: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تارودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
2: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد، وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
18: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية دي لحل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي أنه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقية ومستدامة، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصادية اجتماعية الأمن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول للقارة الإفريقية.
8: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
9: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السيادة.

0: كوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كاي كوامبا فاغنر.
1: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة والتشبث الراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0: دائما في إطار أشغال القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
0: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجارية وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر منصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأن الجهوي، أشرفت لجنة الملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوجة الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة ذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوجة

0: زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: وفي شأنية ثقافية، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
3: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
2: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
4: هذه الجائزة بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
5: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
2: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: وفي الشأنية الدولية، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قاتلا و 3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتارانتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتمحور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
8: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
9: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، حيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبيات وفضية وثلاثة دي البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
0: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
10: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم التحقيق ديالو، يعني حققنا 3 ديال البرونزيات وفضيه وجوج ذهبيات.
11: هي هاد البطوله هادي واحد البطوله اللي راها كبيره، تيشاركوا فيها عده دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضه هادي، وانا فرحان بهاد النتيجه الايجابيه.
0: منافسات الملاكمه ضمن العاب البحر الابيض المتوسط انهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
7: ريم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد، وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه، وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهماته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
13: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونارية بين الدول ديال القارة الإفريقية.
1: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
2: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ومن جانبها أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
1: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداعية التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجارية وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر منصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأنية الجهوية، أشرفت لجنة الملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة ذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
0: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: وفي الشأنية الثقافية، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
3: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
2: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
4: هذه الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
5: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذا السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
2: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: وفي الشأنية الدولية، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة الدقيقة 75، وتعد هذه هي الميدالية رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
12: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.
12: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
7: غيم راديو.
12: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: غيم راديو.
12: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنوش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضياً، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلاً بكم من جديد، وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
13: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلالة الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب من يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار باتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
1: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
2: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ومن جانبها أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. نستمع لتصريح وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر.
2: جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة والتشبث الراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1: دائماً في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعاً فريداً في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي، وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
1: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداعية التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغشت الجارية، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي شأن الجهوي، أشرفت لجنة الملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوجة الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة ذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
0: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: وفي شانية ثقافية، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
3: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
2: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج، فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
4: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة سارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
5: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
2: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: وفي الشأنية الدولية، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته السلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراجونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
0: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماجة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
16: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
0: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
17: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
18: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تارودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
0: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
12: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
15: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة.
0: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
7: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس جمهورية أنغولا يستقبل السيد عزيز أخنش. المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمان من أجل عالم يسوده السلام والعدل والاندماج والازدهار عن وزيرة الخارجية الكونغولية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة يحرز الميدالية البرونزية في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو. أهلا بكم من جديد. وفي التفاصيل، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. ونقل السيد أخنوش إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنياته الصادقة له بالصحة والنجاح في أداء مهامه وللشعب الأنغولي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. خلال هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهماته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. نستمع لتصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.
13: تشرفت اليوم بتمثيل صاحب جلالة الله ينصره في هذه القمة الاستثنائية اللي تطرق الإشكالية ديال حل النزاعات. كتعرفوا بأنه سيدنا من الخيارات الأولى هو الأمن والاستقرار، هذا مشروع استراتيجي بالنسبة للمغرب للقارة الإفريقية، وكذلك جاء في الكلمة أنه هذا الشيء استباقي دائما، يعني البوزيسيون ديال بلادنا هي انه الحلول خصها دائما باش تبقى استباقيه ومستدامه، لازم تلقى المنبع ديالها بحل مشاكل اقتصاديه اجتماعيه الامن الاستقرار، يعني قبل ما يوصلوا النزاعات. والمغرب وصاحب جلاله الله ينصره دائما كي يدفع بالتعامل في جنوب جنوب بين يعني الدول الإفريقية، لأن هذا هو الحل في إطار يعني تشاوكي في إطار الباتونانيا بين الدول ديال القارة الإفريقية.
1: وفي سياق متصل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نستمع لتصريح السيد ناصر بوريطة.
2: العلاقات بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ. المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. هذه المناسبة شكلت أيضا فرصة من أجل إعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية. الأمر يتعلق بموقف نجدد التأكيد عليه اليوم، وهو أن السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تشكل أسس السلام والاستقرار في إفريقيا. هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتطرق لقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف، لا سيما في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن. انعقاد اللجنة المشتركة في كينشاسا قريبا سيشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.
1: ومن جانبها، أبرزت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريزا كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزام

0: l'amitié entre nos deux pays.
1: الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة والتشبث الراسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. جمهورية الكونغو الديمقراطية عازمة على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. تطرقنا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
2: دائما في إطار أشغالها القمة الاستثنائية الإفريقية، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيونغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ يؤكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا في إفريقيا. جاء ذلك عقب مباحثته بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. علاقات التعاون ممتازة بين البلدين والصداقة مستمرة بين الشعبين المغربي والسنغالي وكذا الطابع الفريد لهذه العلاقات. هذه المباحثات شكلت مناسبة للتطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هناك توافقات مشتركة في جميع القضايا التي تم التطرق إليها. من جهته أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقارية مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين البلدين. كل ما يمكننا القيام به سيكون أقل مما تستحقه هذه العلاقة الثنائية الفريدة، فلا يوجد أي بلد في إفريقيا تربطه العلاقة نفسها التي أرساها المغرب والسنغال على مدى عقود. ناقشنا خريطة طريق العلاقة الثنائية وسبل تفعيلها فضلا عن تنشيط مختلف آليات هذا التعاون الثنائي. الجانبان أكدا أيضا على التنسيق الدائم حول قضايا الساحل وإفريقيا الأطلسية وكذا القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف المرتبطة بالقارة الإفريقية.
2: أفاد بلاغ لوزيرية الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 أغسطس الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 من شتنبر المقبل. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 من شتنبر المقبل أنه يتم إيداع تصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وفي الشأن الجهوي، أشرفت لجنة الملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زوجة الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة ذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: لجنة الملكية تشرف بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغضف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تسليم هذه الهبة الملكية جرى خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، وتميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. الحاضرون رفعوا أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملك.

0: الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما ابتهلوا إلى الباري سبحانه وتعالى بأن يمطر شآبيب رحمته على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
1: وفي شانية ثقافية، أسدل الستار بمارينا السعيدية على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائية سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمارينا السعيدية أسدل الستار على فعاليات الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.
3: الدورة كانت مليئة بالشغف السينمائي، وطبعا هدفنا وهو إشعاع السينما المغربية في السعيدية مارينا ميديترانيا.
2: لجنة تحكيم المهرجان أعلنت عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوارة الزرقاء. أما بخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت مناصفة لفيلمي صمت الكمنجات للمخرج سعد شرايبي وكازابلانكا داكار لأحمد بولان.
4: الجائزة هي بالنسبة لي كانت مفاجأة صارة جدا في مدينة السعيدية، وللتذكير فالسنة الماضية كذلك حصلت على جائزة أحسن سيناريو عن فيلم مطلقات كازابلانكا.
5: تشرفت بأنني نلت الجائزة المرة الثانية في هذا المهرجان السنة الفارطة وهذه السنة. شكرا منظمي هذا المهرجان الجميل جدا.
2: الدورة 11 للمهرجان التي تنظمها جمعية أمل للتعايش والتنمية عرفت مشاركة 12 فيلما تمثل كل من المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية.
1: وفي الشانية الدولية، ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت يوم الأربعاء الماضي منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 750 قتيلا و 3,044 مفقودا وفقا لما أعلنته سلطات البلدين. وأفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال اليوم بأن 734 شخصا لقوا مصرعهم، فيما لا يزال 2,498 آخرون في عداد المفقودين من ضمنهم أزيد من 500 سائح أجنبي. وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ التابعة للجيش تمكنت من إحداث منفذ في نفق بأحد المواقع التي حصر فيها عمال تحت الأرض منذ وقوع الكارثة، ما أتاح ضخ الهواء وإدخال كاميرا إلى المكان. رياضيا، حرز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في الترتيب النهائي عقب فوزه على منتخب إيطاليا البلد المضيف بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيكوفوني بتورنتو برسم مباراة الترتيب. وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني كل من محمد منصف في الدقيقة 9 وعبد العالي الداودي في الدقيقة 47 وكريم السعدي في الدقيقة 50 وأنس بن عمر في الدقيقة 75. وتعد هذه هي الميدالية رابعة ميدالية برونزية للمنتخب الوطني لكرة القدم بعد دورات أثينا عام 91 وتراغونا سنة 2018 ووهران سنة 2022. وبالخبر الرياضي نصل وياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026 وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
7: هي كتبقى ألعاب متميزة مجموعة ديال الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
0: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
8: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق ديالو، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
9: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تيشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
0: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوامبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياحها لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من مليوني مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين ومطار أكادير المسيرة بأكثر من مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو 2026 وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة جابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
7: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة ديال الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، حيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
0: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
8: الحمد لله احنا حاولنا نكون يد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق دياله، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
9: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
0: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد. تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بالعيون. اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري بالدخلة. وبالسعيدية تم تتويج الأفلام الفائزة في الدورة 11 لمهرجان السينما بلا حدود. وفي مستهل النشرة، أشرفت لجنة ملكية بالعيون على تسليم هبة ملكية لشرفاء زاوية الشيخ محمد الأغدف بن الشيخ ماء العينين بمناسبة الذكرى 28 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وجرى تسليم هذه الهبة الملكية خلال حفل ديني أقيم بمقر الزاوية بمدينة العيون، حضره على الخصوص ولجهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي والمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. وتميز هذا الحفل الذي حضره أيضا عدد من المنتخبين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وأعضاء ومريدون الزاوية وحفدت الشيخ ماء العينين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد قصائد شعرية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بشمائله الغراء. وننتقل إلى جهة الدخلة، حيث اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الدخلة قاربا تقليديا كان على متنه 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. وذكر بلاغ للقيادات العامة للقوات المسلحة الملكية أن هناك الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك شيكو 290 كيلومترا جنوب غرب الدخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب ثم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات لدرية الجار بها العمل. ونختم من جهة الصعيدية، حيث أسدل الستار بمارينا الصعيدية على فعالية الدورة 11 لمهرجان الصعيدية السينمائي سينما بلا حدود بالإعلان عن الأفلام المتوجة في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج فيلم البحر من بعيد للمخرج سعيد حميش بالجائزة الكبرى الجوهرة الزرقاء ضمن فئة الفيلم الطويل. وفي الفئة ذاتها عدد جائزة أحسن دور نسائي مناصفة لكل من الممثلة فاطمة الزهراء بلدي عن دورها في فيلم حب في الدخلة للمخرج خالد إبراهيمي والممثلة التونسية عفاف بن محمود عن أدائها في فيلم الجولة 13 للتونسي محمد علي النهدي. أما جائزة أحسن دور رجالي فكانت من نصيب الممثلين أيوب كريطة على البحر من بعيد وأنس الباز كازابلانكا ذكر مناصفة، فيما توج فيلم حب في الدخلة للسيناريست عبد الإله الحمدوشي بجائزة أحسن سيناريو. وبخصوص جائزة أحسن إخراج فقد آلت منصفة لفيلمي صمت الكمانجات للمخرج سعد شريبي وكازابلانكا ذكر لأحمد بولان مع تنويه خاص في نفس الفئة للمخرج خالد الإبراهيمي عن فيلم حب في الدخلة. كما منحت لجنة تحكيم جائزتها الخاصة لفيلم الجولة 13 بينما خصصت جائزة الأداء لفيلم صمت الكمانجات من تشخيص عز العرب الكهاد. وفي مسابقة الفيلم القصير حصد فيلم عيشة للمخرجة سناء العلوي الجائزة الكبرى البرتقال، فيما تقسم فيلم نهاية أخرى لطارق رسمي ومرآة للبيع لهشام أمل جائزة أحسن سيناريو. وصلنا وإياكم إلى نهاية عدد اليوم، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندالي تمثيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آليات تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
7: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
6: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
0: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
6: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري، وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 و2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 و2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 و2000.
0: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة.
4: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
8: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: اعترضت وحدات من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندالي ثمبيلي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية، ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتم محور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026، والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
9: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات. وضمن إحصائيات المكتب المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر يوليوز 2026 أوضح أن هذا المجموع يتوزع بين حركة النقل الجوي الدولي التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8.82% إلى أكثر من 19 مليون مسافر، وحركة النقل الجوي الداخلي التي ارتفعت بنسبة 8.36% إلى أكثر من 2 مليون مسافر، مضيفا أن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء استقبل أكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليونين، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليونين، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأس ماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
7: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
6: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: إن غمزني الكرة إن ماضن دينامورن
2: دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
4: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026 وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ. المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
8: هي كتبقى لعب متميزة مجموعة دي الأسباب. أول شيء هو بالكم والنوعية دي الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة دي البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش على جوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
4: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
9: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق ديالو، يعني حققنا ثلاثة ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
10: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تيشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
4: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
4: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
11: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
4: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
12: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
13: كاينين الفرق من المغرب من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريق الحمد لله راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطرق الحمد لله.
4: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيساوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي بلدينا واستقلال وسيادة بلدينا. وشددت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الثورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على عزم بلادها على العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقة النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. وعربت على ارتياح لهذا التوافق وهذه المباحثات البناءة جدا التي تتسم بها لقاءاتنا على الدوام. وأوضحت أن الجانبين تطرقا لسبل توطيد العلاقات وأطر التعاون المختلفة فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا.
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ستبتدئ في الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت الجاري وتنتهي في الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 26 2000. وجاء في البلاغ أن وزير الداخلية يخبر الراغبين في الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 2000 أنه يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين اثنتين، حيث يجب في المرحلة الأولى إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وفي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وأوضح البلاغ أنه لإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يتعين على وكيلة أو وكيل كل لائحة ترشيح أن يلجأ إلى الموقع الإلكتروني election.ma ويباشر ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح ووضع الوثائق المرفقة المطلوبة عبر الخانة المعنونة بالتصريح بالترشيح، علما أن المنصة المذكورة ستفتح ابتداء من الساعة 8 صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 26 2000 وتغلق في الساعة 12 من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 26 2000.
1: غيم راديو.
14: الخبر من المصدر.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة، داعيا إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام. السيد بوريطة أبرز أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة، موضحا أن تنفيذ خطة عمل لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما أكد أن المملكة المغربية تجدد التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة عمل لواندا، معتبرا أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمصادر الميزانياتية للاتحاد. هذه الدورة الاستثنائية تأتي تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
1: كليك.
15: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: اعترضت وحدة من البحرية الملكية على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب الداخلة قاربا تقليديا كان على متنه 200 ومرشح واحد للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم ومن بينهم نساء وقاصرون نقلوا سالمين إلى قرية الصيد روك تشيكو 190 كيلومتر جنوب غرب الداخلة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة على متن القارب تم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
14: ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يوم 30 غشت بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أزيد من 10 رؤساء دول أفارقة في هذه القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وتتمحور أشغال هذا اللقاء بالأساس حول مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا، فضلا عن تدارس واعتماد القرار وخطة العمل ومصفوفة التنفيذ المتعلقة بالوقاية من النزاعات وتسويتها في القارة. وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 39 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في فبراير 2026 والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آلية الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذلك آلية تمويلها. وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة عمل لواندا ومصفوفة تنفيذها.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: مطارات المملكة استقبلت أكثر من 22 مليون مسافر خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 بارتفاع نسبته 8.77% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق ما أفاد به المكتب الوطني للمطارات.

0: لأكثر من 6 ملايين مسافر، متبوعا بمطار مراكش المنارة بأكثر من 6 ملايين، ومطار أكادير المسيرة بأكثر من 2 مليون، فمطار طنجة بن بطوطة بما يقارب 2 مليون، ثم مطار الرباط سلا بما يقارب 1.5 مليون مسافر.
1: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: البعثة الأمريكية في المغرب تنظم بدار أمريكا بالدار البيضاء النسخة الثانية من لقاء التواصل بين المستفيدين السابقين من برنامج Education USA بمشاركة نحو 200 طالب مغربي تابعوا دراستهم في الولايات المتحدة إلى جانب رؤساء مقاولات وشركاء أكاديميين. المغرب يتوفر على العديد من الموارد، لكن أفضل موارده هو رأسماله البشري. إقامة روابط بين الجامعات المغربية والمنظومة الجامعية الأمريكية تمثل صيغة رابح بالنسبة للبلدين بالنظر على الخصوص إلى المستوى الجيد للطلبة المغاربة. من خلال سلسلة من جلسات النقاش سلط هذا اليوم الضوء على الدور الذي يطلع به الخريجون الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة في تحقيق النمو الاقتصادي للمغرب وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
4: واحد اللقاء اللي كنتلقاو فيه مع كاع الناس اللي خريجي الجامعات الأمريكية، دونك كنتلقاو هنا باش يكون عندنا واحد الريزو، كان نخدموا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة والمغرب.
3: هذا اللقاء الذي جمع مشاركين من الدار البيضاء والرباط وطنجة والداخلة يهدف إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة والتعليم والتنمية الجهوية، مع تشجيع إقامة شبكات جديدة وتحديد سبل التعاون.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: المنتخب المغربي للملاكمة كتب التاريخ خلال مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورونتو 2026، وفق ما أكده المدير التقني الوطني في الجامعة الملكية المغربية للملاكمة غابرييل مارتيلي، عقب وصول الوفد المغربي إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. كتبنا التاريخ، المنتخب المغربي للملاكمة حقق نتائج بعد شهرين فقط من الاستعدادات، فالعمل المنجز مع الملاكمين المغاربة يرتكز على منهجية صارمة تشمل الانضباط والإعداد النفسي والتغذية والتحضير البدني.
6: هي كتبقى ألعاب متميزة مجموعة دي الأسباب، أول شيء هو بالكم والنوعية ديال الميداليات، بحيث حرزنا على جوج ميداليات ذهبية وفضية وثلاثة ديال البرونز. أول مرة كنحرزوا على جوج ميداليات بالنسبة للصنف الذكور والإناث، دونك أول ميدالية بالنسبة للإناث. الذكر منذ 1987 المغرب ما حصلش

0: لجوج ميداليات ذهبيات في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة أوضح أن هذه الألعاب تمثل محطة مهمة في إطار الاستعداد للمواعيد الدولية المقبلة، خصوصا بطولة العالم والبطولة الإفريقية والاستحقاقات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية.
2: الحمد لله احنا حاولنا نكون إيد وحدة وفريق واحد باش أننا نحصل على أكبر نتيجة ممكنة، والحمد لله هادشي اللي تم تحقيق ديالو، يعني حققنا 3 ديال البرونزيات وفضية وجوج ذهبيات.
3: هي هاد البطولة هادي واحد البطولة اللي راها كبيرة، تشاركوا فيها عدة دول اللي راهم متميزين في هاد الرياضة هادي، وانا فرحان بهاد النتيجة الإيجابية.
1: منافسات الملاكمة ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط أنهى المغرب مشاركته فيها في المركز الثالث في جدول ميداليات الملاكمة خلف كل من إسبانيا وإيطاليا.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.
1: الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للحماتشة افتتحت بمركز سيدي علي التابع لجامعة المغاصيين بضواحي مكناس، فعاليات ذات برنامج غني ومتنوع يهدف إلى الاحتفاء بالتراث الروحي والفني للطريقة الحمدوشية وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة.
6: هذه تعتبر محطة سنوية تجتمع فيها هذه الطوائف لتصل الرحم مع الزاوية الأم التي تقوم على تأطير هذه الزوايا، وبطبيعة الحال وهذا يدخل في إطار المحافظة على هذا الموروث الروحي وعلى إبرازه والتعريف به وصونه من الاندثار.
1: هذه الدورة تتضمن سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية والفنية التي تسلط الضوء على مختلف تجليات هذا التقليد العريق وغنى موروثه.
7: في كل خطوة رسالة فخر، وفي كل حركة إيقاع رسالة انتماء، وفي كل إيقاع ذاكرة وطن. يعني أن الفن الحمدوشي تيمتاز بأنه تجمع ما بين الفخر بالتراث والاعتزاز بالهوية.
8: كاينين الفرق من المغرب، من طنجة، من أصيلة، من قلعة الصراغنة، من مراكش، تيرودانت، فاس، مكناس، أصيلة. يعني التقدم في الطريقة الحمدوشية راه غادي إن شاء الله في الأمام، في الأمان، وغادي في الأمام. نتمنى من الله أن هاد الشباب اللي طالعين أنهم يتذوقوا في الطريقة الحمدوشية.
1: تشارك في هذه التظاهرة فرق عيسوية ومجموعات للمديح والإنشاد، كما يتضمن البرنامج حفلات دينية صوفية برحاب الزاوية الحمدوشية والقبة الحسنية بضريح سيدي علي بن حمدوش، تتخللها تلاوات قرآنية وأمداح نبوية ووصلات صوفية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم غربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الجبلية في جنوب المغرب، هي مدينة تفراوت. تقع مدينة تفراوت في قلب الأطلس الصغير وبين الجبال والصخور ذات الأشكال المميزة، وتعد من المدن الهادئة اللي كتميز بجمال طبيعي وثقافي استثنائي. المدينة كتبدو كأنها لوحة مرسومة بين الجبال، وكتجمع بين جمال الطبيعة، كرم أهل المنطقة، وثراء ثقافة الأماصيغية. وأول ما كيفلت انتباه الزائر هو ذلك المشهد المتناسق بين بيوت ذات الألوان الهادئة والجبال المحيطة بها، في الطرق الجبلية وفي الأشجار ديال الأرقان وفي القرى المنتشرة على سفوح الجبال. والجميل في هذه المدينة أن هدوءها كيمنح الزائر فرصة للابتعاد عن صخب المدن والاستمتاع بها، كما كتشتهر المنطقة بما يعرف بالصخور الزرقاء، وهي مجموعة من الصخور التي قام الفنان البلجيكي جان فيروا تنوينها في الثمانينات، فأصبحت مع مرور الوقت من المشاهد الغريبة والمميزة اللي كتربط اسمها بالمنطقة. والمنطقة معروفة بأشجار الأرغان واللوز، وكيحتل اللوز مكانة خاصة في حياة السكان وثقافتهم في موسم الإزهار، وكتحول المناظر المحيطة بالمدينة إلى مشهد جميل كتدخل فيه ألوان الطبيعة مع الجبال والقرى. كما كتشتهر المنطقة بمنتجاتها المحلية ومنها زيت الأرغان، العسل وحتى اللوز وغيرها من المنتجات اللي كتعكس طبيعة المنطقة وطريقة عيش سكانها. والمدينة أيضا فرصة لاكتشاف الثقافة الأمازيغية في جنوب المغرب، وفي الأسواق المحلية يمكن الزائر أن يكتشف الصناعة التقليدية والمنتجات المحلية وأن يتعرف على عادات المنطقة وكرم سكانها. ولمحبي المغامرة كتوفر تفرع وتمحيطها على العديد من الفرص لاكتشاف الجبال سيرا على الأقدم والاستمتاع بالمسارات والمناظر الطبيعية. وبالنسبة لمحبي التصوير فسيجدون في المنطقة عشرات ديال المشاهد اللي كتستحق أن تتحول إلى صور وذكريات، وفي كل طريق جبلي قد تكتشف قرية جديدة أو واد أو منظر مختلف تماما. ومع اقتراب نهاية رحلتنا نكتشف أن تفراوت ليست مجرد مدينة جبلية، بل هو مكان كيجمع بين الطبيعة والثقافة والهدوء، ومدينة تحيط بها الجبال وكتزينها أشجار اللوز والأرغان، وكتمنح زائرها فرصة لاكتشاف جانب مختلف من المغرب بعيدا عن المدن الكبرى والوجهات السياحية التقليدية. وبهذا مستمعينا قد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، كانت من حلقتنا اليوم تكون نالت إعجابكم. بسلام عليكم.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريس كايكوانبا فاغنر أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وأعربت السيدة فاغنر عقب مباحثاتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين بلدينا تقوم على مبادئ وقيمة